0: تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. هذه هي الحلقة الثانية في المشهد الذي هو في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ذكرنا في الحلقات الماضية في سورة هود ما في السلام ورده من الفوائد والعبر ومن تطمين الملائكة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، لذا لن نكرر ذلك هنا. سنجد هنا أيها الكرام أن الملائكة بشرت سيدنا إبراهيم، يعني وجهت الخطاب له، بينما كان الخطاب في سورة هود موجها للسيدة سارة عليها السلام. وقد ذكر بعض علماء التفسير احتمال أن تكون الملائكة بشرت كل واحد منهما على حدة، بشرت السيدة سارة بالولد والحفيد، وبشرت سيدنا إبراهيم بالولد كما في هذا المشهد في سورة الحجر، وربما بشرته هو أولا ثم جاءت السيدة سارة من وراء الحجاب تخدمهم فبشروها بعد ذلك بحضرته عليه السلام. وقد ذكر نحو من ذلك العلامة الكبير الطاهر بن عاشور في تفسيره القيم التحرير والتنوير. وفي قوله تبارك وتعالى: إنا نبشرك بغلام عليم، فيه البشارة له بأمرين، أحدهما أن الولد ذكر، والآخر أنه يصير عليما، كما يقول العلامة الرازي في مفاتيح الغيب. أيها الإخوة الكرام، في معرفة جنس المولود فائدة ولذة للوالدين، فإن النفس السوية تتوق للذرية من كلا الجنسين. قال تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يعني معرفة جنس الولد مما تتوق له النفس. حتى الآن تجد يعني لا سيما النساء تجد أنها تريد أن تذهب للفحص وتستكشف من خلال الأشعة هل هي حامل بذكر أم بأنثى، فنجد أن في تبشير سيدنا إبراهيم بالولد أنه غلام إمكانية أن يكون هذا الغلام نبيا، فقد وصل سيدنا إبراهيم إلى سن متقدمة. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فمن الذي سيقوم بواجب الدعوة بعد سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط عليه السلام وفي موضع آخر من بلاد الشام؟ ونعلم أن يعني ما يعانيه سيدنا لوط عليه السلام مع قومه وتعنتهم وعدم إيمانهم، فهو مشغول أصلا بالدعوة، وسيدنا إبراهيم في ذلك الوقت كان مقيما في أرض فلسطين، في الأرض المباركة حررها الله من كل يد غاصبة وآثمة. وفي البشارة أنه عليم، أن الغلام عليم، عليم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، وقد فسر بعض العلماء عليم بمعنى نبي، فيكون هذا من الترقي في البشارة. موضوع الترقي في البشارة هو موضوع جميل، وربما نتحدث عنه بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، من خلال ربط هذا المشهد في سورة الحجر بالمشهد الذي تدارسناه معا في سورة هود، وعسى أن يكون ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يحيينا لذلك الموعد على طاعته وذكره وشكره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك.

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.
1: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
2: العروة الوثقى.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن المحافظة على صلاتي الفجر والعصر. الصلاة عمود الدين والركن الثاني لأركان الإسلام، وهي الصلة بين العبد وربه. لذا كان لزاما على الوالدين تربية الأبناء على المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

0: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر الأبناء بالصلاة وهم في السن 7 لتعويدهم عليها. وإذا لم يعتادوا على الصلاة وهم في هذه السن من العمر، فإنه يخشى من بعد ذلك أن يتكاسلوا عنها عندما يبلغون سن التكليف. وعلى الوالدين تحبيب الأبناء للصلاة، خاصة صلاتي الفجر والعصر، لأن فيهما وقت الراحة والنوم. وإذا حافظوا على هاتين الصلاتين من السهل أن يحافظوا على بقية الصلوات. تعويدهم على النوم المبكر كي يأخذوا حاجتهم من النوم قبل الصلاة. وإذا لم ينفع هذا معهم وبلغوا سن 10، فلا بد من ضربهم ضربا غير مبرح، كما ينبغي الرفق بالأبناء عند إيقاظهم لصلاة الفجر، نظرا لشدتها ومشقتها على النفس. لا ينبغي للوالد أن يخرج للصلاة ويترك أولاده في البيت لا يصلون مع الجماعة، بل يجب عليه أن يوقظهم ويأمرهم بالصلاة، أو يأمر من يوقظهم من والدتهم أو غيرهم. إذا كان هو يخرج مبكرا إلى المسجد فهو مسؤول عنهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومما يعين الوالدين على هذه المسؤولية طلب العون من الله، والدعاء للأبناء بظهر الغيب بالهداية والصلاح، والإلحاح على الله بذلك، كما قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كما ينبغي على الوالد الصحاب الأبناء الذكور معه إلى المساجد لتعويدهم على الصلاة. أما الإناث فيرتبطن بالصلاة مع أمهم، وينبغي تحفيز الأبناء المحافظين على الصلاة عامة وعلى صلاة الفجر والعصر خاصة، تحفيزهم بالهدايا العينية والمعنوية، وإظهار المحبة للأبناء والسعادة بمحافظتهم على الصلاة، وإظهار الضجر لتفريطهم، وأن نجعل المحافظين على الصلاة مكانة مميزة وتقدير. وعلى الأب أن يكون قدوة لأبنائه في المحافظة على صلاة الفجر والعصر في المسجد، وكذلك الأم تكون قدوة لأبنائها وبناتها في المحافظة على الصلاة في أوقاتها، فينشأوا معتادين على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، معتبرينها أولى من اللعب وأولى من الجلوس أمام الشاشات الإلكترونية. ويشعر بعض الأباء والأمهات بالملل أو الكسل من تذكير الأبناء بالصلاة، لكن المسؤولية على عاتقهم تجعلهم يستمرون في أداء واجبهم تجاه أبنائهم، محتسبين الأجر عند الله تعالى، مستشعرين فضل الدلالة على الخير، فالدال على الخير كفاعله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولنجتمع مع أبنائنا في البيت ونجعل حديث مجلس الذكر عن فضل صلاتي الفجر والعصر، مبينين لهم بأن الصلاة أم العبادات وخير الأعمال، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وأما صلاة الفجر فلا يخفى ما لها من فضائل كبيرة بين الصلوات، حيث أقسم الله تعالى بها: ولا يقسم الله العظيم إلا بشيء عظيم. قال عز من قائل: والفجر وليال عشر. ولعظم مكانتها أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الرغبة في حضورها، فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا بالاقتراع، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه أن يأتوا مبكرين، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا في فضل صلاة العشاء والفجر. لأتوهما ولو حبوا يحبي مثل الطفل. ولنبين لأبنائنا بأن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فإذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بركعتي الفرض ركعتي الفجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدع سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. ومن أحاديث فضائل صلاة الفجر في جماعة أن من يصليها يكون في ذمة الله، في حفظه ورعايته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وفي جواره، استجار بالله والله تعالى قد أجاره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى، فمن فعل ذلك فالله تعالى يطلبه بحقه، ومن يطلبه لم يجد مفرا ولا ملجأ، وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين بالأذى. ومما يرغب به الأبناء لحضور صلاة الفجر مع الجماعة أنها صلاة مشهودة تشهدها الملائكة مع المصلين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وصلاة الفجر في جماعة نور لصاحبها يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ونقول لأبنائنا بأن حضور صلاة الفجر والعصر في الجماعة عصمة من دخول النار وضمانا لدخول الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، أي الفجر والعصر. كما أن صلاة الفجر في جماعة تعد القيام ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ومن أحاديث الترهيب التي تذكر للأبناء كي يهتموا بصلاتي الفجر والعصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أتاه آتيان فانطلق به، فمروا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين عن خبره قال: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فاتقوا الله يا أخواني الذين تنامون عن الصلاة المكتوبة، خاصة الفجر والعصر، وقت نوم وراحة. اتقوا الله في أنفسكم، وانتبهوا لمستقبلكم، انتبهوا لحياتكم الأخروية، بل أداء الصلاة مع الجماعة فيه السعادة في الدنيا والفوز برضا الله ودخول الجنة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يرجع البيت ما يجد الأهل ولا يجد المال، هذا أمر خطير وحزين. كذلك الذي تفوته صلاة العصر مع الجماعة عليه أن يحزن على نفسه، إذا فاتت الأبناء صلاة العصر مع الجماعة عليه أن يحزن عليهم، عليه أن يذكرهم ويحذرهم ويشجعهم على أداء الصلوات مع الجماعة. ينبغي على الوالدين اتخاذ الأسباب المعينة على حضور الأبناء لصلاة الفجر، كتعويدهم أداب النوم المتمثل في الوضوء قبل النوم والأذكار، الحرص على النوم المبكر، البعد عن السهر المفرط، وعقد النية على القيام لصلاة الفجر، وضبط المنبه، منبه الساعة، منبه الهاتف، التقليل من الطعام قبل النوم، وذكر قصص الصالحين والعلماء، وحرصهم على تعويد أبنائهم أداء صلاتي الفجر والعصر في جماعة. ولنبين لأبنائنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه حينما ذكر حال الصحابة مع صلاة الجماعة، فكان يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولنذكر لأبنائنا حال السلف الصالح في محافظتهم على صلاة الجماعة، فهذا سعيد بن المسيب يقول: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وسمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: خذوا بيدي، فقيل: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلا أجيب. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فركع ركعة ثم مات. هذا حسن الخاتمة. وكان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى، فاته الأجر العظيم، كيف له أن يعوض هذا الأجر الذي فاته. وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: حفظتني أمي القرآن وأنا ابن 10 سنين، وكانت توقظني قبل صلاة الفجر تسخن له ماء الوضوء في ليالي بغداد الباردة وتلبسني ملابسي ثم تتخمر وتتغطى بحجابها وتذهب معي إلى المسجد لبعد بيتنا عن المسجد ولظلمة الطريق. فلنحرص جميعا على تعويد أبنائنا المحافظة على أداء الصلوات الخمس مع الجماعة، خاصة صلاتي الفجر والعصر، لما لهما من فضل كبير، فمن يحافظ عليهما يسهل عليه المحافظة على بقية الصلوات، وهما صلاة البردين، الفجر أبرد أوقات الليل، العصر أبرد أوقات النهار، وفيهما مجاهدة النفس ومخالفتها، فالنفس تهوى النوم والراحة، وفي مخالفتها الفوز والفلاح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعينني وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمود بن ربيع بن غضلان من صفون أولى الثاني، وأنا صفي ثاني رابع من مدرسة رؤى المستقبل، وأنا أحفظ القرآن الكريم، وأنا أسمع الأستاذ حنان جزء عمه وجزء تبارك كل يوم في المدرسة، وعندما أرجع إلى البيت أقرأ القرآن الكريم في العصر والظهر، أقرأ القرآن الكريم. والآن سأتلو عليكم سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، بيئتنا أمانة مشتركة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وبارك حياتكم. له الحمد ما ولى الليل مدبرا وأقبل النهار مستبشرا. ما أروع حياة ذلك الذي يستشعر أن الله جعله خليفة في هذه الأرض، مؤتمنا على خيراتها ومواردها، وأنه مدعو إلى عمارتها وصونها، منهي عن إفسادها واستنزافها، متدبرا في حياته قول الحق تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وما تحمله هذه الآية الكريمة من المعاني العظيمة، حيث تضع مسؤولية البيئة في سياق إيماننا وعملنا الصالح. وحينما يحتفى باليوم العالمي لتنظيف البيئة، فإننا نتذكر أن النظافة من سلوك المؤمن الحضاري ومن قيمه الراسخة التي يرسخها هذا الدين الحنيف، فهي تتصل بالطهارة وحسن المظهر وصون الطرقات واحترام النعم. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، غارسا في نفوس المؤمنين أن العمل وإن بدا صغيرا، إلا أنه حين يكون فيه رفع ضرر عن الناس والمكان قد يكون عظيم الأثر ووافر المثوبة والأجر. وبيئاتنا هذه أمانة مشتركة، حيث الماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه والشواطئ التي نرتادها والأشجار التي نستمتع بها ونستظل، نعم تستحق شكرها. ومع شكر اللسان لا بد من شكر عملي بحسن التعامل معها وترشيد استهلاكها ومجانبة تلويثها والحذر من إفسادها وتحاشي تشويهها. إن المحافظة على نظافة هذه الأحياء والطرقات والعناية بنقاء الشواطئ والمنتزهات مسؤولية فردية ومجتمعية، وبدايتها من وعي كل واحد منا بسلوكه اليومي، فالمخلفات لا تلقى حيث لا ينبغي، والأذى لا يترك حيث يضر بالسالكين، ولا يتعامل مع الأماكن العامة وكأنها بلا قيمة، فلكل مكان جمال وحرمة، فلا تنتهك بما يشوه وجه جماله ويتعدى على حرمته. وخير الناس من ترك المكان جميلا بما يدل على جمال روحه. والمؤمن بطبيعته الإيمانية حريص في بيئته ليكون ذا أثر طيب بإعمار وإصلاح، مترفعا عن الإضرار أو الإفساد، فيغرس الشجر ويحفظ الماء ويميط الأذى ويعلم الفلذات ويرشدهم أن هذه الأرض ميراث أمانة تصان لا تنتهك ولا تستباح. شد الهمات لغايته وتسربل بسن هدايته، أخلص للمولى مقصده وغدا في رعي أمانته، وسعى في الأرض على حب وغدت تشدو بحكايته. فهيا بنا لله ربنا مع من يرى في الأرض آية من آيات الله، مسبحة بحمد ربها واجدا في صونها سبيلا لشكره تعالى، فلا يجعل أثره فيها إلا إحسانا لتشهد له يوم تبلى السرائر. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ عصام الشايع يتلو عليكم من آية الذكر الحكيم.

0: استمعنا وإياكم لآية من الذكر الحكيم تلاوة القارئ عصام الشايع.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جناً.

0: معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: اليوم نواصل وقفاتنا مع الآية المباركة التي وقفنا معها بالأمس، وهي التي تتحدث عن مكابرة وعناد الذين أوتوا الكتاب لهذا الدين ولما جاء فيه من فروع وأصول، وفي مقدمة ذلك استقبال الكعبة المشرفة بالصلاة. وهذه الآية تحمل الرقم 45 مع 100 من آيات سورة البقرة.
5: هل ذكرتنا أستاذنا بهذه الآية وتلوتها علينا وعلى المستمعين؟
3: أتلوها بإذن الله تعالى مجددا وأعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك من سؤال تبدأ به حديثنا اليوم يا داود؟
2: السؤال هو يا أستاذنا، لمن يتوجه الخطاب في قوله تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك؟
1: الخطاب موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي كان يقلب وجهه في السماء انتظارا أن يأمره الله سبحانه أن يستقبل بالصلاة الكعبة المشرفة هو وأتباعه. فالخطاب هنا نص في أنه للرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن أتيت يا محمد الذين أوتوا الكتاب، أي أحبار اليهود والنصارى، بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي ما تبعوك يا محمد في استقبال الصلاة، أي في استقبال الكعبة بالصلاة ولا في غيرها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بكلمة ولئن في صدر هذه الآية؟
1: المراد بها قسم مؤكد باللام أن هؤلاء الذين أعطاهم الله الكتاب ومن عليهم بذلك وعلموه حق العلم أنهم ما تبعوا قبلة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد من ذلك التوكيد بأنهم سيستمرون على عنادهم ومكابرتهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما مغزى ابتداء الجملة أو صدر هذه الآية بإن؟
1: ولئن أتيت، إن أصلها هي حرف شرط، ولكنها يؤتى بها لندرة وقوع ما بعدها أو استحالته أو الشك فيه، وقد تأتي لربط الجواب، وقد تأتي لمجرد ربط الجواب بالشرط. وهنا في الحقيقة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ربما تكون لندرة وقوع أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الآيات على أن استقبال القبلة من عند الله: لئن آتى هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ما تبعوا قبلتك. ونأخذ منه توكيد هذه المعاني.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما معنى قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية؟
1: أي يا محمد لا تكترث بهؤلاء المعاندين المكابرين، ولا تكترث بدعائهم إلى استقبال الكعبة بالصلاة، لأن هؤلاء مكابرون معاندون، لئن أتيتهم بكل آية فهم على عنادهم ما تبعوا قبلتك، أي لئن أتيتهم بالآيات الكثيرة الكثيرة

0: والمعجزات الدالة على صدقك ما تبعوا قبلتك، لأنهم لم يتطلعوا إلى الحقيقة، وإنما هم معاندون مكابرون، فلم يقصدوا باعتراضاتهم إبانة الحقيقة وإدراكها، وإنما قصدوا بذلك المكابرة والعناد، وأنهم مصرون على ذلك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا خص هنا ذكر أهل الكتاب دون غيرهم؟
0: جميل جدا، هؤلاء هم في مقدمة المعترضين على استقبال الكعبة بالصلاة، لأنهم قالوا أولا: هذا محمد استقبل قبلتنا واقتدى بنا فهو على ملتنا. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير التوجه من البيت المقدس إلى الكعبة بالصلاة كابروا وعاندوا وقلبوا الحقائق، فهم المرادون بقوله تعالى: ما تبعوا قبلتك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لفظة كل تدل على العموم والشمول،
0: حقا،
1: فما المراد بالشمول هنا؟
0: المراد بالعموم والشمول هنا عموم الأكثر، فكل هنا بكل آية أي بأكثر الآيات، فكل تدل على الأكثر من الشيء الذي أضيفت إليه، كما تدل على العموم والشمول، إذ يستحيل إحصاء الآيات كلها فيأتي بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ويقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر.
1: ما نفدت كلمات الله،
0: أي آياته ودلائله. إذن هنا كل هنا تدل على الأكثرية.
2: وهل في ذلك يا أستاذنا شواهد من أشعار وأقوال العرب؟
0: نعم نعم، شواهد كثيرة تدل على استعمال كل المراد بها العموم في الأكثر. يقول عنترة: جادت عليه كل بكر حرة، فتركن كل قرارة كالدرهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بالبكر الحرة في قول عنترة؟
0: كل بكر حرة أي كل سحاب قوية غزيرة المطر، بكر حرة. فتركن كل قرارة أي كل مكان قار تركنه كالدرهم لا يبصر من كثرة الماء، وتركن كل قرارة كالدرهم. نعم، ولذلك فهو يقول بعد هذا: يجري عليه الماء غير مصرم. فكل هنا مراد به الأكثر. وكذلك يقول النابغة: به كل ذيال وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فاردي. فالكل هنا مراد به الأكثر، أكثر الآيات.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بآية في قوله تعالى بكل آية؟
0: المراد بها المعجزة.
1: المعجزة؟
0: نعم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل معجزة دالة على صدقك في أنك مأمور من قبل الله تعالى باستقبال الكعبة عند الصلاة، بكل معجزة، بكل دليل عقلي أو نقلي. فهؤلاء حتى ولو آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل آية فهم على عنادهم لم يتبعوا قبلته.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: وإذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنقل ما قاله الشاعر: فإن يك صدر هذا اليوم ولا
2: فإن غدا لناظره قريب.
0: إذن بإذن الله نلتقي غدا
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذا إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. حلقتنا اليوم تدعوكم لرحلة عميقة في داخل أجسادكم للتفكر في مخلوق عجيب يعمل بصمت ودقة متناهية منذ كان الإنسان جنينا وحتى آخر لحظة من حياته.

0: وخمسين غراما، ورغم هذا الحجم الصغير فإنه يقوم بعمل شاق لا يمكن لأي آلة بشرية أن تجاريه، حيث ينبض أكثر من 100,000 مرة في اليوم الواحد، مضخا ما يقارب 7,600 لتر من الدم يوميا عبر شبكة من الأوعية الدموية. يتكون هذا المخلوق من 4 حجرات دقيقة و4 صمامات، مثل الصمام التاجي والأورطي، تعمل بتوقيت محكم لتمنع تدفق الدم في الاتجاه المعاكس. هل يمكن لصدفة عمياء أن تصنع مضخة لا تتعب ولا تتوقف، محمية بغلاف رقيق ليحميها من الاحتكاك، ومزودة بشرايين تاجية تغذيها هي نفسها بالدم في فترة انبساطها، وإن طاقة القلب تتجدد باستمرار بفضل إمداده المتواصل بالأكسجين؟ إن هذا التصميم البديع ينطق بقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.
1: أفلا تتفكرون؟
0: وما يربط هذه الهندسة العضلية بسر الحياة هو ذلك النظام الكهربائي الذاتي الذي زود الله به القلب. إن القلب لا ينتظر أوامر انقباضه من الدماغ كبقية العضلات، بل يمتلك مولدا كهربائيا خاصا به يسمى العقدة الجيبية الأذينية، وهي المنظم الطبيعي للقلب، حيث تولد شحنات كهربائية ذاتية تنتقل عبر مسارات دقيقة إلى العقدة الأذينية البطينية لتضمن انقباض القلب بإيقاع موزون. هذه الخلايا المتخصصة تملك خاصية تلقائية لتوليد النبضات دون محفز خارجي، مما يجعل القلب قادرا على النبض حتى لو فصل عن الجسد. إن هذه المحطة الكهربائية المستقلة تعد ردا منطقيا قاطعا على كل متشكك، فمن الذي أودع هذه الشرارة الكهربائية الدقيقة في قطعة لحم لتبث فيها الحياة؟ إنه الله القادر الذي قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولما كان القرآن الكريم يدعو للتفكر في خلق الإنسان، كان للعلماء المسلمين السبق في فهم آلية عمل هذا القلب البديع. ففي عام 1242 ميلادية أصبح الطبيب العربي المسلم ابن النفيس أول من وصف الدورة الدموية الصغرى بشكل صحيح، داحضا النظريات التي سادت لقرون. لقد برهن ابن النفيس بدقة كيف أن الدم ينتقل من الحجرة اليمنى للقلب إلى الرئتين ليمتزج بالهواء، ثم يعود إلى الحجرة اليسرى، وهي معلومة طبية مذهلة سبقت علماء الغرب بمئات السنين. إن هذا السبق العلمي لم يأتي من فراغ، بل كان نتيجة مباشرة لعقيدة دينية ترفض التقليد الأعمى وتأمر بالبحث والتشريح والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله. ومن فوائد هذا العضو في الإنسان والحيوان على حد سواء أنه يحافظ على درجة حرارة الجسم ويخلصه من نواتج الأيض كثاني أكسيد الكربون عبر الدورة الرئوية ليبقى الجسد حيا معافى. أيها الأحبة في الله، ونحن نتأمل هذا الإبداع الرباني في عضلة القلب التي لا تنام منذ أن خلقنا وحتى مماتنا، يجب علينا أن نسأل أنفسنا: هل شكرنا الله على هذه النعمة؟ هل ملأنا هذه القلوب باليقين والرضا، أم تركناها تقسو وتمرض بأمراض الشهوات والشبهات؟ إن كل نبضة في صدرك أيها الإنسان تدق الآن بلا تخطيط منك، هي صوت يناديك مقرا بوجود الخالق. دع قلبك يدلك على ربك، فإن فيه بوصلة لا تخطئ الفطرة. ويا أيها المؤمن، زد يقينا إلى يقينك. أسأل الله أن ينير بصائرنا ويجعلنا ممن لهم قلوب يعقلون بها، وإلى لقاء في حلقة قادمة نتفكر فيها في آية جديدة من آيات الله الخالق العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 32 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي هذا اللقاء نشرع في إعراب هذه الآية التي بين أيدينا. ولا تقربوا الزنا جملة فعلية حملت نهيا، وهي معطوفة على الجمل الفعلية التي قبلها والتي تحمل نهيا أيضا. وهذه الجملة الفعلية لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتلوا بل ولا تقربوا، تقربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الواو وهي واو الجماعة محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو الذي هو الضمير، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الزنا. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الزنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب حتى قيل إنه من المبنيات لا من المعربات. والجملة لا تقربوا الزنا جملة معطوفة على الجملة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة الزنا معلوم معناها، إلا أننا نذكر في هذا المقام بأن هذه الكلمة كما نص على ذلك أئمة التفسير وأئمة اللغة تكون مقصورة على ما اشتهر في القراءة، وتكون ممدودة أيضا، فيقال الزنا ويقال الزنا، وقد وردت الشواهد بذلك التي نقلها الأعلام الكبار، كما نجد ذلك ظاهرا في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد قال: ولا تقربوا الزنا مقصور. وقد يمد في كلام أهل نجد، والظاهر أن مده قليل كما يستفاد من عبارته التي افتتحها بكلمة قد التي تأتي مفيدة للتقليل في بعض المواضع. مقصور وقد يمد في كلام أهل نجد. قال الفرزدق: أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. وقال الفرزدق: أخصبت عردك للزناء ولم تكن يوم اللقاء لتخضب الأبطال. فقد ذكر شاهدين على هذه الحال، وزاد على هذين الشاهدين شاهدا آخر أيضا، فقد جاء في مجاز القرآن أيضا. وقال الجعدي: كانت فريضة ما تقول كما كان الزنا فريضة الرجم، فقد ساق شواهد ثلاثة ترشد إلى أن هناك من يمد الزنا فيقول الزنا، بحيث تكون الكلمة منتهية بالهمزة. ومثل ذلك أيضا نجده في العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد قال زنا يزني زنا وزناء، فقد ذكر اللغتين أيضا وهما القصر والمد، والمشهور القصر كما قدمنا. ونجد مثل ذلك أيضا في الجمهرة، فقد جاء في الجمهرة عن ابن دريد والزناء يمد ويقصر، وهو في كتاب الله مقصور، ويشير إلى هذه الآية التي بين أيدينا. وأنشد للفرزدق أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. وهذا الشاهد واحد من الشواهد الثلاثة التي ساقها أبو عبيدة في مجاز القرآن. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وهذه الجملة صدرت بإن التي قد تكون مفيدة للتعليل، والمعنى لأنه أي الزنا كان فاحشة وساء سبيلا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون مفيدة للتعليل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان فاحشة وساء سبيلا. وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة الزنا. فاحشة خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وساء سبيلا جملة معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، وتقدير الكلام على جهة التقريب وإنه ساء سبيلا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ساء يجوز أن تعامل معاملة بئس، فعلى هذا تكون من أفعال الذم كما أن هناك أفعال المدح، ويجوز أن تعامل معاملة الأفعال الأخرى التي لا تأخذ أحكام أفعال الذم وأفعال المدح. ساء فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على كلمة الزنا. سبيلا تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية ساء سبيلا في محل رفع، لأنها عطفت على جملة في محل رفع، وهي الجملة التي وقعت خبرا لإن. وعلى جعل ساء من أفعال الذم يكون تقدير الكلام ساء السبيل سبيلا الزنا، وعلى هذا يكون هناك مخصوص بالذم حذف لدلالة الكلام المتقدم عليه. وعلى هذا نقول في الإعراب: ساء فعل ماض مبني على الفتح، وفاعل ساء ضمير مستتر جوازا تقديره هو أو الفاعل مقدر دل عليه التمييز، لأنه لا يجمع بين التمييز والفاعل أو بين الفاعل والتمييز في أفعال المدح والذم، إذ إن أحدهما مفسر والآخر مفسر، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، ولذلك لا بد أن يذكر أحدهما، فإن ذكر الفاعل كان التمييز محذوفا على جهة الوجوب، وإن ذكر التمييز كان الفاعل محذوفا على جهة الوجوب أيضا، ولهذا فالتقدير وساء السبيل سبيلا. والمخصوص بالذم تقديره الزنا، فتقدير الكلام على جهة التقريب وساء السبيل سبيلا الزنا، والمخصوص بالذم مبتدأ مؤخر على وجه في إعرابه، وخبره الجملة ساء سبيلا، فعلى هذا تكون هذه الجملة في محل رفع لأنها خبر المبتدأ المقدر وهو المخصوص بالذم. والجملة المكونة من المبتدأ والخبر على هذا الوجه في الإعراب في محل رفع أيضا، لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية ولا تقربوا الزنا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة أو لأنه من الأمثلة الخمسة كما يسميها بعضهم، ومصطلح فعل الجميع من المصطلحات التي استعملها الإمام الكندي وهو أبو بكر أحمد بن عبد الله صاحب التقريب في النحو والتسهيل في الفرائض أي في المواريث، وصاحب كتاب الجوهر المقتصر أو المقتصر، وهو صاحب الكتاب الموسوعي المصنف وهو كتاب معروف، وقد عاش هذا العالم في النصف الأول من القرن السادس من الهجرة. ولا تقتلوا النفس، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت الواو في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو، والساكن الثاني هو اللام من كلمة النفس، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. النفس كلمة وقع عليها فعل الفاعل نعربها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر.

بمعيه. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

أبية فهو في عيشة راضية في جنة عالية.

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. ودلالتها في القرآن. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهم الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام، ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة طعم، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على الترتيب الهجائي حسب وزن الكلمة الصرفي. وقد وصلنا إلى الطاء مع العين، وقد وردت هذه المفردة في القرآن الكريم في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فما هو الطعم؟ وما علاقة المفردة بسائر المفردات من الجذر نفسه من الطعام؟ ولنضرب مثالا لكل صيغة وبناء صرفيا لهذا الجذر، فقد وردت اسما مشتقا من الثلاثي المجرد اسم فاعل في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. كما وردت مصدرا من باب أفعل في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقوله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، كما وردت اسما بصيغة الطعام، وهي كثيرة في القرآن، في مثل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما وردت فعلا ماضيا ومضارعا وأمرا أيضا في قوله تعالى: يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. والمضارع في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ويقول في فعل الأمر: وأطعم البائس الفقير. وكذلك على وزن استفعل في قوله: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هذه نماذج من تشكل هذا الجذر في القرآن الكريم. ولنتعرض لمعنى المفردة وكيف تشكلت. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: الطعم أصل مضطرد منقاس في تذوق الشيء، يقال طعمت الشيء طعما، والطعام هو المأكول. وكان بعض أهل اللغة يقول: الطعام هو البر خاصة. وذكر حديث أبي سعيد: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من كذا وكذا. قال الجوهري في الصحاح: والطعم بالفتح ما يؤديه الذوق، يقال طعمه يطعمه، وطعم هذا الشيء مر، والطعم أيضا ما يشتهى منه، يقال ليس له طعم. وما فلان بذي طعم إذا كان غثا لا يأتي بشيء. والطعم بالضم أيضا الطعام. وفي لسان العرب: الطعم الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل، وقد طعم يطعم طعما وهو طاعم إذا أكل أو ذاق، بمعنى تذوق الشيء، كأن يعرف أهو حلو أو مر أو حامض أو مالح أو نحو ذلك. وفي ذكر الطعام استنبط البعض أن القرآن حين يذكر الطعام فهو يشير إلى المادة الغنية بما يحتاجه الجسم، وتعد بذلك غذاء كاملا. ولكن في ذلك نظر، فالله وصف طعام أهل النار أنه من غسلين، قال: ولا طعام إلا من غسلين. قال العلماء: هو القيح والصديد والعياذ بالله. وتعمق بعض الباحثين فأشار إلى بعض ألوان المأكولات من الطعام كاللحم والفواكه. فالدكتور جميل القدسي يقول: عندما تتبعون ذكر كلمة اللحم في القرآن الكريم عند الحديث عن الأكل تجدون أنها وردت 4 مرات، مرتان لحم البحر اللي هو الصيد، واللحم الأبيض، ومرة لحم الطير، ومرة ذكر اللحم بشكل عام وهو يشمل اللحم الأحمر. أما الفاكهة والفواكه فقد وردت كثيرا في القرآن الكريم تزيد على 10 مرات. وهذا يشير إلى أن تناول اللحم حين يتناول يجب أن تكون كميته قليلة مقارنة بما نتناوله من الفاكهة. كما أن حاجة الإنسان اليومية من البروتين هي حوالي على حسب التقدير 63 غراما للشخص الذي يكون متوسط الطول. والجميل أننا لاحظنا في الأبحاث نقطة أخرى مهمة جدا، وهي تقديم الفاكهة على اللحم، فتناول الفاكهة قبل اللحوم يساعد على موازنة الأحماض الناتجة عن تناول اللحم. والأهم من ذلك كله إشارة القرآن أن أكل الطعام أساسي لاستمرار الحياة في ذوات الأرواح وحتى الأشجار، فهي تتغذى من التربة فذلك طعامها أيضا. وهذا ما احتج به الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فرد الله عليهم بقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وضرب مثلا بالمسيح عيسى بن مريم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فمع ذلك يستحيل أن يكون إلها لحاجته إلى الطعام، وبالتالي تكون لديه حاجة إلى دخول الخلاء. مفردة الطعام والإطعام تحتاج إلى وقفة أطول وأكثر عمقا، وهذا ما يسعف به الوقت في لقائنا هذا، سائلين الله تعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول

0: عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي سبل استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر ودعم جهود خفض التوتر والتصعيد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وزارة الصحة في غزة تعلن عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. والرئيس الأمريكي يوقع قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا ويوافق على حزمة مبيعات عسكرية لأوكرانيا. إلى التفاصيل. تسلم فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان أوراق اعتماد سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفيرا فوق العادة ومفوضا لسلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان، وذلك خلال استقبال فخامته سعادته بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا. ونقل سعادة السفير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكازاخستاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين باطراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف سعادة السفير نقل تحيات فخامته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين بمزيد من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا الاتحادية. بحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حول السبل الكفيلة باستئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر مع دعم جهود خفض التوتر والتصعيد بما يعزز فرص تثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع والمرور الآمن والسريع للسفن، لا سيما في ضوء تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل التوريد العالمية، كما أكد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد المجدي لضمان إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على حي شجاعية شرق مدينة غزة أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، مضيفة أن طفلة فلسطينية استشهدت متأثرة بنيران قوات الاحتلال في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي مخيم جباليا استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، كما استشهد فلسطيني في قصف للاحتلال استهدف مركبة في حي الشيخ رضوان شمال غرب القطاع. في جنوب لبنان شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية على بلدة نبطية الفوقة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنا أساسية لحزب الله ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية. من جهتها قالت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إنه من الضروري ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجيش اللبناني على تولي المهام التي تنفذها القوة قبل أن تبدأ انسحابها في نهاية العام الجاري.
دعت الولايات المتحدة أطراف النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، كما أعلنت واشنطن عن تقديم مساهمة مالية بنحو 375 مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي لدعم عمليات الإغاثة في السودان. هذا وحذرت المنظمة الدولية للهجرة من نفاد إمدادات الممر الإنساني المشترك الذي تديره في السودان خلال أقل من أسبوعين، منبهة إلى أنه قد تتوقف عملياته تماما بحلول نهاية العام الجاري ما لم يتم توفير مزيد من التمويل. وحسب برنامج الأغذية العالمي يعاني 20 مليون شخص من الجوع الحاد ونزوح 14 مليون آخرين في السودان وسط استمرار القتال بالتزامن مع الأمطار الغزيرة الفيضانات والذي ينطوي على مخاطر متزايدة للإصابة بالأمراض. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا ينص على فرض حزمة عقوبات شاملة ضد المسؤولين الروس والركائز الأساسية لاقتصاد روسيا، وفي المقابل ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على مبيعات عسكرية محتملة بقيمة تقارب 2,700,000,000 دولار لأوكرانيا لإجراء تحديثات لتطوير الدفاع الجوي وتزويدها بالمعدات العسكرية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، وذلك بعد أشهر من التهديد بالاستيلاء بالقوة على الجزيرة التي تقع في القطب الشمالي. وقال ترامب إن الاتفاق سيمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية، فيما قالت الدنمارك إن أي اتفاق مع واشنطن لن يمس بسيادة غرينلاند وسيطرح على الحكومتين لاتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ. من جانب آخر، اختتمت قوات من 11 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي الناتو مناورات درع القطب الشمالي 2026 في جزيرة غرينلاند في إطار جهود الحلف لتعزيز قدرته على العمل في الظروف المناخية والجغرافية الصعبة في منطقة القطب الشمالي. ارتفعت حصيلة قتل الهجوم على مركز للشرطة في شمال باكستان إلى 31 قتيلا من بينهم 16 شرطيا، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة. وأفادت السلطات الباكستانية بأن الهجوم أسفر عن إصابة أكثر من 100 آخرين حتى الآن، موضحة أنه بدأ بتفجير سيارة انتحارية أعقبه إطلاق نار داخل مقر للشرطة في ولاية خيبر بختونخوا التي تشهد اضطرابات متصاعدة. قدرت المفوضية الأوروبية الأضرار الناجمة عن موجات الحر والظواهر المناخية القاسية التي شهدتها القارة خلال فصل الصيف بنحو 180 مليار يورو، وأدى الاضطراب المناخي إلى تحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة وإتلاف المحاصيل واندلاع حرائق في الغابات وانخفاض مستويات الأنهار والخزانات، إضافة إلى تشوه خطوط السكك الحديدية وانصهار الطرق، فضلا عن وفاة نحو 35 ألف شخص في أوروبا وحدها. كما شهدت الولايات المتحدة درجات حرارة تجاوزت مستويات ثلاثينيات القرن الماضي. وفي آسيا تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة وأعاصير، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل. أعلنت شركة أوتيك الذراع التقني لعمانتل عن تعاونها الجديد مع كاسبر سكاي الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السبراني في خطوة تعزز دورها في دعم السيادة الرقمية لسلطنة عمان، وترتكز الشراكة على توفير حلول أمن سبراني مستضافة ومدارح محليا، الأمر الذي يمنح المؤسسات في سلطنة عمان قدرة أكبر على حماية بياناتها الأمنية الحساسة والتحكم فيها، بما يدعم متطلبات سيادة البيانات ويعزز جاهزيتها في مواجهة التهديدات السبرانية المتطورة.
تجاوز إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين بمطار صلالة 686 ألف مسافر حتى نهاية أغسطس الماضي من خلال 5148 رحلة، ما يعكس الدور المحوري الذي يؤديه قطاع الطيران المدني في دعم النشاط السياحي باعتباره أحد الممكنات الرئيسة لوصول الزوار وتنقلهم وتعزيز ارتباط الوجهات السياحية في سلطنة عمان بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وتعمل هيئة الطيران المدني على توفير البيئة التنظيمية اللازمة لنمو الحركة الجوية إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات العاملة في القطاع، مما يدعم كفاءة منظومة النقل الجوي وقدرتها على مواكبة الطلب المتزايد. سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان ارتفاعا قارب 33% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر ب 31%، أما أسعار مجموعة الصناعات التحويلية فارتفعت بأكثر من 40%، كما ارتفعت أسعار مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات بنحو 3%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة المياه بأكثر من 4% وأسعار مجموعة الطاقة الكهربائية ب13%. من جانب آخر، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان ارتفاعا قارب 23% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مؤشر العقارات التجارية سجل ارتفاعا بأكثر من 12%، كما تجاوز مؤشر العقارات السكنية 24%. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي سبل استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر ودعم جهود خفض التوتر والتصعيد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وزارة الصحة في غزة تعلن عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. والرئيس الأمريكي يوقع قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا ويوافق على حزمة مبيعات عسكرية لأوكرانيا. مستمعينا، أعد لكم هذه النشرة حمد بن خميس الضفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوزي.

الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: وما
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو شاء الله لأعمتكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم

من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
4: آمين.
1: حضرتم؟
4: نعم.
1: أهلا وسهلا. كيف حالك سلطان؟
5: كيف حالك شيخ؟ كيف صحتك؟
1: فاتتك الدروس؟ صدرك زين؟
5: إن شاء الله شيخ.
1: بارك الله فيك.
5: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه الأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض. وقدما لا غير يوم عرفة، وقدما لا غير يوم عرفة، وأخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر، لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترا معرفة الأوقات عمن نظرا، ومستحابة إذا لم ينقطع عنها، ومبطول وبول مندفع. كذلك الرعاف مهما اتصلا، والريح إن من دبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له، إذ ليس بالعسير إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النقض إذا تكلما بينهما، والحق قول أكملوا، والحق قول قدما. قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق، وهم بالاتباع أولى وأحق. قال علموا السنة والكتاب وجمعوا الفنون والأبواب. والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، ويجمعن ويصلى واحدة ويؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواء، وذاك في الأسفار لا سواء. وما لذا التفصيل من دليل، وليس للآراء من سبيل. فتفردن إن تشاء أو تجمع، فالجمع والإفراد كل يسع. والفضل للمقيم في الإفراد، والجمع للمجد في الترداد. وفيه قول لا يجوز يجمعا من في بلاد القلقام وقطن، وكان في صدر الزمان أفردوا وتركوا الجمع الذي يعتمد. فحظ بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا، فالجمع والإفراد كل يعمل في حده، وذاك هو أكمله، وذاك هو الأفضل. طيب، لا زال الحديث حول هذا الفصل، فصل الجمع والإفراد. هذا الفصل الأول من إيش؟ من فصول الباب السادس عشر. هذا الفصل الأول من فصول الباب السادس عشر في صلاة السفر. صلاة السفر هذا الباب فيه أربعة فصول. إيش الفصل الأول؟
4: الجمع والإفراد.
1: الفصل الثاني؟
6: حد
1: السفر. والفصل الثالث؟ نعم.
6: الأوطان.
1: الفصل الرابع في حكم القصر. حكم القصر. زين، شرعنا في هذا الفصل، ذكرنا يعني قصر الصلاة الرباعية وحكم القصر وحكم الجمع، أيضا ذكرنا حكم الجمع وهم الصلاة التي تجمع الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض في وقت الأولى أو في وقت الثانية، ما كذا؟ إذا أراد أن يؤخر الثانية، إذا أراد أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، أو أراد أن يقدم العصر إلى وقت الظهر، فجمع فيصليهما معا جمعا، وكذلك المغرب والعشاء كما ذكر النووي، إن شاء أن يقدم عشاء أو أخر المغرب مهما شاء. زين، والظهر والعصر كذاك أيضا. إيش معنى كذاك؟ إن شئت أن تقدم وإن شئت أن تؤخر. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرا الفرض. لكن هناك في حالتين، في حالة واحدة، لكن الحال يسن فيها التقديم، ما تأخر الظهر وهو يوم
5: عرفة.
1: يوم عرفة. والحالة الثانية يسن فيه جمع التأخير وهو ليلة مزدلفة، وقدما لا غير
5: يوم
1: عرفة، وآخرا ذلك بالمزدلفة. ذكرنا الجمع، ولازم الحديث حول أحكام الجمع. أحكام ذكرنا سابقا أن لا بد من النية. فأنت إذا حضرت صلاة الظهر وأردت أن تؤخرها إلى العصر، تنوي نية، فقالت لي شيء مقصود صلي في الوقت هذا، ليش نيتك أنت؟
5: لو تجمعها مع العصر،
1: تجمعها مع العصر في وقت العصر، نية لا بد من نية، ما يكون عندك إهمال نية، ما تهمل نية. زين؟
5: نعم.
1: وكذلك لو حضرت المغرب أردت أن تؤخرها إلى وقت العشاء، تنوي تأخيرها، ما تكون مهمل النية. سمعتم؟
5: نعم.
1: طيب، جمع أيضا لا بد له من نية، ذكرنا معكم سابقا ذلك، ذكرنا معكم أثر من أحرم على الجمع فله الإفراد، من أحرم على الجمع فله أن يفرد، ومن أحرم على الإفراد فليس له أن يجمع. هذه العبارة ضبطها زين. من أحرم على الجمع فله
7: أن يفرد،
1: ومن أحرم على الإفراد فليس له أن يجمع. إيش معنى من أحرم على الجمع فله أن يفرد؟ هذا كان صار في وقت الأولى. من أحرم على الجمع فله أن يفرد. إيش معنى العبارة؟
5: نعم
8: شيخ. نعم شيخ.
5: نعم.
1: فضل.
8: يعني من نوى
1: الجمع،
8: من نوى الجمع في الصلاة فله أن يغير ويفرد.
1: كيف يغير ويفرد؟
8: من نوى أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في الأولى جمع تقديم، ونوى بعد ذلك بعد أن صلى المغرب فله أن يفرد.
1: بدأ له أن يؤخر
8: العشاء
1: إلى وقتها.
8: نعم.
1: يجوز. ما لم يحرم الثانية.
8: نعم.
1: إذا أحرم الثاني على ما يمكن إقطاع صلاته.
8: نعم.
1: وقاطع الصلاة لا لمعنى، فطهره قد قيل يفسدن، لأنه أبطال فيه عمله، والله قد نهاه عن يبطل. من أحرم على الجمع جاز له الإفراد ما لم يحرم للثانية.
8: نعم.
1: ما كذاك؟
5: نعم.
1: وهذا يعني يحتاج إليه كثير من الناس. مثلا لو كنتم أنتم في مثلا خارجين في سفر، نزلتم عند مسجد مساجد تريدون الصلاة، ذاك المسجد دخل أصحابك قبلك قبلك يعني. لما دخلت المسجد وجدتهم يصلون يصلون المغرب مثلا.
8: نعم.
1: ما تعرفهم هل نووا الجمع أو الإفراد؟ أنت ما عندك إشكال كيف تنوي؟
8: نعم.
1: تنوي الجمع لأنك إذا نويت الإفراد ممكن تجي مع ما كذا.
8: نعم.
1: تنوي الجمع.
8: نعم.
1: فإذا تبين أنهم هم كان نووا الجمع أنت نووا الجمع، وإذا تبين أنهم نووا الإفراد وردت أن تفرد أيضا فلك كذلك ما كذاك.
8: نعم.
1: تبيه من أحرم الجمع ها فله الإفراد، هذا إذا كان في الأولى ما كذاك.
8: نعم.
1: لكن في الأولى. طيب والعبارة الثانية ومن نوى الإفراد فليس له أن يجمع، يعني إذا أحرم للصلاة الأولى ها على الإفراد فليس له أن يجمع معها ثانية لأنه نوى أحرم على الإفراد، والجمع يحتاج نية. وأجاز بعض العلماء إذا نواه قبل التسليم، وأجاز بعض العلماء الجمع إذا نواه قبل التسليم. قبل التسليم إيش؟
8: من الأولى.
1: من الأولى. ولو نوى ولو أحرمه على الإفراد قبل، لكنه بدأ له أن يجمع قبل أن يسلم من الأولى فنوى الجمع، أجاز بعض العلماء له ذلك. وممن قال بذلك الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي رحمه الله عليه، ونظمه الإمام الوردين في مدارجه حيث قال منك في هذا البيت.
9: نعم شيخ.
1: تفضل.
9: وشرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغا.
1: زين. من قبل أن يخرج من أولاهما، أي من قبل أن يسلم من الأولى، ما كذاك؟
9: نعم.
1: طيب انتبهوا. زين. أيضا من أحكام الجمع، من أحكام الجمع إذا فسدت عليك الأولى، فسد عليك الأولى هل تعيد الفاسدة فقط ولا تعيد الصلاتين معا؟ وكذلك بالعكس أيضا لو فسدت الثانية هل تعيد الأولى والثانية ولا تعيد الثانية فقط؟ سمعت السؤال؟
8: نعم.
1: من أحكام الجمع من فسدت عليه إحدى الصلاتين هل يعيدهما معا ولا يعيد الفاسدة؟ واضح السؤال؟ من فسدت عليه إحدى الصلاتين في حال الجمع هل يعيد الصلاتين معا ولا يعيد الفاسدة؟ واضح السؤال؟
8: واضح.
1: طيب
8: واضح.
1: الجواب إذا فسدت عليه الأولى عاد الجميع، إذا فسدت عليه الأولى عاد الجميع، مثلا فسدت عليه الظهر ثم تبين له بعد أن صلى العصر عليه أن يعيد الظهر والعصر، إذا فسدت عليه المغرب مثلا وتبين له بعد أن صلى العشاء جمعا يعيد كل المغرب والعشاء. أما إذا فسدت الثانية فإنه يعيد الفاسدة دون الأولى. عرفتم السؤال وعرفتم الجواب؟
8: نعم.
1: من أحكام السفر إذا فسدت إحدى الصلاتين في حال الجمع فهل يعيد الصلاتين معا ولا يعيد الفاسدة فقط؟ ما الجواب؟ تفضل ذكري.
10: نعم.
1: ما الجواب؟
10: إذا فسدت عليه الصلاة الأولى وتبين له بعد الصلاة الثانية يعيدهما معا، وإذا فسدت عليه الصلاة الثانية فقط يعيدها يعيد الصلاة الثانية فقط.
1: زجب السيرة مع جب السيرة. تفضل.
8: نعم شيخ. نعم.
1: تفضل الرحمي.
9: نعم شيخ.
1: تفضل.
9: إذا فسدت عليه الأولى عاد الجميع.
1: عاد الجميع. نعم.
9: وإذا فسدت عليه الثانية يعيد الثانية.
1: يعيد الثانية فقط.
9: ولا يعيد الأولى.
1: طيب أحسن. شكرا. طيب. كيف تفسدي الأولى؟ من منك ولا كشيء؟ مثال.
9: نعم شيخ.
1: نعم تفضل.
9: مثلا نقص ركن من أركانه.
1: ما ترك ركن من أركانه ولم يتبين له إلا بعد أن صلى الثانية. ما كذا؟
9: نعم.
1: مثلا هو على طريق المثال يعني دخل مع الجماعة زين وفاتته الفاتحة والركوع زين أو فاتته ركعة زين وبعد أن سلم الإمام نسي لم يقبل ما فاته. قام صلى الثانية ثم تذكر هل الصلاة الأولى صحيحة؟
9: لا
1: ما صحيح فاسدة صار ما كذا؟
9: نعم.
1: هل يعيدها فقط ولا يعيدها مع الثانية؟
9: مع الثانية.
1: أما إذا فسد الثانية فإنه يعيد الثانية ما كذا؟
9: نعم.
1: بقية الأحكام أحكام الجمع ستأتي. طيب الجمع هذا عندما تجمع أنت تصلي نويت الجمع، صليت فريضة الظهر مثلا وركعتين وجلست للتشهد، تأتي بالتحيات إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم تسلم. فإذا سلمت من الأولى قمت إلى فريضة العصر بإقامة وتوجيه وإحرام. ولا تكفيك الإقامة لا، قمت إلى فريضة العصر بإقامة وتوجيه وإحرام، ما يحتاج تعيد النية أو تلفظ بالنية بعد ذلك، لكن نويت الجمع. لكن عندما تسلم الأولى وتقوم لأي شيء قام بإيش؟
11: تصلي
1: النية هذه، قمت إلى العصر بإيش؟ بتوجيه وإحرام، خطأ ولا صح؟
11: خطأ.
1: نعم، إذا كان هناك مقيم الجماعة كافي، لكن واحد منفرد مثلا قمت إلى فريضة العصر بإيش؟ بإقامة وتوجيه وإحرام وتصلي الصلاة الثانية كما هي ركعتين. وإذا جمعت بين المغرب والعشاء والوتر، من جمع بين المغرب والعشاء
9: والوتر
1: فإذا سلم من الأولى من المغرب قام إلى فريضة العشاء الآخرة بإقامة وتوجيه وإحرام، نعم، يصلي ركعتين. فإذا سلم من فريضة العشاء الآخرة قام إلى الوتر بتوجيه وإحرام. إيش لاحظت منها؟ هناك بإقامة وتوجيه وإحرام، هنا بتوجيه وإحرام، أي شيء؟
11: ليست إقامة.
1: ليس فيه إقامة.
11: نعم.
1: ما كذلك؟
11: نعم.
1: هذا. عندما تصلي الصلاة الأولى تؤخر الدعاء، ما تأتي بالدعاء حتى ما يكون فاصل، لكن لو أتيت به فلا بأس عليك. لكن عندما تصلي الصلاة الثانية تأتي بالدعاء الذي
11: بعد التشهد
1: قبل التسليم تأتي به، ما كذلك؟
11: نعم.
1: زين. الآن ننتقل إلى الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلاتين، الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلاتين. هناك أسباب، من قبل هذه الأسباب السفر، ما كذلك شيء؟
11: نعم.
1: عرفتم أن المسافر له أن يجمع بين الصلاتين وله أن يفرد، ما كذلك شيء؟
9: نعم.
1: هل هناك أسباب تبيح الجمع بين الصلاتين ولو كان في الحضر؟ الجواب نعم. أو هل هناك أسباب تبيح الجمع بين الصلاتين من غير السفر؟ الجواب نعم. فالنووي ذكر هنا ثمانية، ماذا الشيء؟ إيش قال؟ قال والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر، كذاك إن كان سحاب سترا معرفة الأوقات عما النظرا، ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها ومبطون وبول مندفع، كذلك الرعاف مهما اتصلا، والريح إن من دبر تسلسلا، كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يطعبه إذا نهر. كم ذكرنا؟
11: ثمانية.
1: من غير إيش؟ من غير السفر. هي الثمانية ذكرها. قال والجمع جائز لأجل المطر، لأجل المطر يعني مطر وشق على الناس، لكن الحال يعني الذهاب إلى المسجد والرجوع من المسجد إلى المنزل والإتيان للصلاة الثانية مرة ثانية شق عليهم، إذا كان شق عليهم المسير والمجيء فقد أبيح لهم الجمع بين الصلاتين، بين المغرب بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، مكذلك؟ هذا الآية واحد. والسبب الثاني السحاب، السحاب كذلك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عما النظر. ما كان عندك ساعة والوقت وقت سحاب، يعني طلوع الفجر واستمر السحاب، متى يدخل وقت الظهر؟ ما تشوف شمس، ما يشوف ظل، كيف تسوي؟ ما عندك ساعة، طيب عندك الحمد لله عندك ساعة ميز الوقت تعرف الوقت أن الوقت مثلا وقت الظهر دخل وقت العصر دخل هكذا ما عندك ساعة تحرى حتى ما يكون عندك شك أن ما عندك شك في دخول وقت الظهر عندك شك لو تأخر لا بأس عليك لو تأخر إلى وقت العصر لكن ما عندك شك تعرف بأن وقت الظهر داخل تجي معنا بين الصلاتين بين إيش بين الظهر والعصر أكذاك؟
8: نعم
1: وكذلك أيضا لو حدث سحاب بعد على صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر ما تبين لك يعني غربت الشمس أو لم تغرب ما تبين لك سحاب استمر السحاب تأخرنا حتى إيش حتى ما عندك شك في دخول وقت صلاة المغرب في دخول صلاة المغرب طيب هنا إذا كنت تجمع بين الصلاتين بين إيش بين صلاة المغرب
8: والعشاء
1: وصلاة العشاء العشاء الآخر جمل لأجل إيش إذا أشكل عليك الوقت هذا إذا كان سحاب وأشكل عليك إيش دخول الوقت متى يدخل وقت الظهر متى يخرج متى يدخل وقت المغرب ومتى يخرج ما تعرفه ما عندك ساعة هنا أبيح لك الجمل وكذاك زين والثالث ومستحابة إذا لم ينقطع عنها ومبطول وبول مندفع طيب هذه الأسباب إن شاء الله ذكرنا معكم الآن سببين ما كان فيه المطر والسحاب نكمل بقية الأسباب إن شاء الله في الحلقة الآتية زين تركوا الحال حفظ الأبيات زين ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر عباده بالجد والاجتهاد والسعي لما فيه مصلحة العباد، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الإيجابية سمة إيمانية وعمارة للحياة الإنسانية وميزة لهذه الأمة الإسلامية، لأنها أمة إصلاح وإرشاد وعمل وجد واجتهاد، بل إن ذلك في منهجها شرط أساسي للفلاح ومطلب لا بد منه لمن أراد النجاة. إن الإيجابية دافع نفسي واقتناع فكري وعقلي وجهد بدني، لا يكتفي بتنفيذ التكليف بل يتجاوزه إلى المبادرة في طلبه والبحث عنه، ويزيد على مجرد الأداء الإتقان فيه، بل يضيف إلى العمل المتقن روحا وحيوية تعطي للعمل تأثيره وفاعليته، دون أن يخالط ذلك جفاء أو تبرم واستثقال. إن الإيجابية صفة يعيشها من وقر الإيمان في قلبه وسيطرت العزيمة على ظاهره ومشاعره ولبه، فلا خضوع للأوضاع القاهرة ولا استكانة للأحوال القاصرة أو مواجهتها بالخمول والإنزواء، فذلك لا يمكن أن يحل المشكلة. أيها المستمع الكريم، الأمة لا ترقى إلا بجيل يتسلح بالعملية الجادة في مواجهة المصاعب والخطوات المتزنة المدروسة لتخفيف وقع المتاعب، فشأن الدنيا راحة وعناء ورخص وغلاء ومرض وشفاء وسعة وابتلاء، والقوي من يقابل أفراحها بالحمد والشكر ويقف في وجه أتراحها بالتدبير والصبر. فمهما صعبت في وجه المرء الأحداث وتكالبت عليه من حوله الخطوب، فإن البكاء والجمود والاستكانة أمور لا يبررها له الدين ولا يجد لها مكانا في منهج المسلمين. ولما كانت الإيجابية بهذا القدر من الأهمية وفي هذه المنزلة السامية العلية، شرع الله تعالى من الشرائع ما يجعل الفرد إيجابيا في مواقفه، متفاعلا منتجا في مجتمعه وبين معارفه، لما في ذلك من دوافع العمل المحقق للسعادة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إن المشاركة والتداخل تكسب المرء مزيدا من النشاط والتفاعل، يرى من هو أعلى منه خلقا فيطمح للوصول إلى مثل مكانته. ويعايش الضعيف فيسعى لإصلاح أمره وشأنه، فما أروعه من تشريع وما أحكمه من منهج بديع. وفي المقابل حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحدة والعزلة السلبية، وبين أنها تجر على صاحبها كل عناء وبلية ومراعاة لخصوصية بعض الظروف والحاجات، وتقديرا لحالة بعض الفئات، شرع الله عيادة المريض وأوجب رعاية المقعد المهيض، وفرض زيارة الأرحام، وحفز على كفالة اليتيم، كل ذلك لتحريك المشاعر الجياشة، فيسعى أصحابها لهذه الفئات بكل ما من شأنه إدخال البشر والبشاشة، إنه بناء للإيجابية في النفوس بأقوى الدعائم، وشحذ أصيل للهمم والعزائم. وحرص الإسلام إلى جانب ذلك على تشجيع كل قول يجعل المسلم إيجابيا في تأثيره وتأثره، فأعلى من شأن الكلمة التي تثمر خيرا أو تدعو إليه، ورفع مكانة العبارة التي تحفز الإنتاج وتشجع عليه. يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وبين صلى الله عليه وسلم أن للمرشد إلى الخير أجرا يماثل أجر فاعله. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي رواية: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بل يذهب الخطاب الإسلامي إلى أبعد من ذلك حين يعتبر أن الكلام لا فائدة منه إن لم يدل على خير أو يرشد إلى إصلاح أو يمنهج لمشروع خيري أو يكن فيه طرح لحل عملي. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها المستمع الكريم، إن المرء قد يواجه في دنياه شيئا من المتاعب، وقد تعترض طريقه ضروب من المصاعب، وأمام عصف الخطوب وتكالب المحن والكروب تنكشف معادن الأشخاص. فالمؤمن الحق ينظر إلى الجانب المشرق من الأزمات فيوجهها بما يقوى عليه من الحلول والعلاجات، وما يستطيعه من التدبير والترتيبات، من غير يأس ولا ملل ولا عجز ولا كسل، يبذل جهده. وعلى الله إحسان العواقب. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هكذا هو المؤمن في السراء والضراء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القوة وأن يمنحنا الصبر وأن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، بيئتنا أمانة مشتركة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وبارك حياتكم. له الحمد ما ولى الليل مدبرا وأقبل النهار مستبشرا. ما أروع حياة ذلك الذي يستشعر أن الله جعله خليفة في هذه الأرض، مؤتمنا على خيراتها ومواردها، وأنه مدعو إلى عمارتها وصونها، منهي عن إفسادها واستنزافها، متدبرا في حياته قول الحق تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وما تحمله هذه الآية الكريمة من المعاني العظيمة، حيث تضع مسؤولية البيئة في سياق إيماننا وعملنا الصالح. وحينما يحتفى باليوم العالمي لتنظيف البيئة، فإننا نتذكر أن النظافة من سلوك المؤمن الحضاري ومن قيمه الراسخة التي يرسخها هذا الدين الحنيف، فهي تتصل بالطهارة وحسن المظهر وصون الطرقات واحترام النعم. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، غارسا في نفوس المؤمنين أن العمل وإن بدا صغيرا إلا أنه حين يكون فيه رفع ضرر عن الناس والمكان قد يكون عظيم الأثر ووافر المثوبة والأجر. وبيئاتنا هذه أمانة مشتركة، حيث الماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه والشواطئ التي نرتادها والأشجار التي نستمتع بها ونستظل، نعم تستحق شكرها. ومع شكر اللسان لا بد من شكر عملي بحسن التعامل معها وترشيد استهلاكها ومجانبة تلويثها والحذر من إفسادها وتحاشي تشويهها. إن المحافظة على نظافة هذه الأحياء والطرقات والعناية بنقاء الشواطئ والمنتزهات مسؤولية فردية ومجتمعية، وبدايتها من وعي كل واحد منا بسلوكه اليومي، فالمخلفات لا تلقى حيث لا ينبغي، والأذى لا يترك حيث يضر بالسالكين، ولا يتعامل مع الأماكن العامة وكأنها بلا قيمة، فلكل مكان جمال وحرمة، فلا تنتهك بما يشوه وجه جماله ويتعدى على حرمته. وخير الناس من ترك المكان جميلا بما يدل على جمال روحه. والمؤمن بطبيعته الإيمانية حريص في بيئته ليكون ذا أثر طيب بإعمار وإصلاح، مترفعا عن الإضرار أو الإفساد، فيغرس الشجر ويحفظ الماء ويميط الأذى ويعلم الفلذات ويرشدهم أن هذه الأرض ميراث أمانة تصان لا تنتهك ولا تستباح. شد الهمات لغايته وتسربل بسن هدايته، أخلص للمولى مقصده وغدا في رعي أمانته، وسعى في الأرض على حب وغدت تشدو بحكايته. فهيا بنا لله ربنا مع من يرى في الأرض آية من آيات الله، مسبحة بحمد ربها واجدا في صونها سبيلا لشكره تعالى، فلا يجعل أثره فيها إلا إحسانا لتشهد له يوم تبلى السرائر. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

هم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا

وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

تهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 32 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي هذا اللقاء نشرع في إعراب هذه الآية التي بين أيدينا. ولا تقربوا الزنا جملة فعلية حملت نهيا، وهي معطوفة على الجمل الفعلية التي قبلها والتي تحمل نهيا أيضا. وهذه الجملة الفعلية لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتلوا بل ولا تقربوا، تقربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه الواو وهي واو الجماعة محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو الذي هو الضمير، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الزنا. وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الزنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب حتى قيل إنه من المبنيات لا من المعربات. والجملة لا تقرب الزنا جملة معطوفة على الجملة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهي جملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وكلمة الزنا معلوم معناها، إلا أننا نذكر في هذا المقام بأن هذه الكلمة كما نص على ذلك أئمة التفسير وأئمة اللغة تكون مقصورة على ما اشتهر في القراءة، وتكون ممدودة أيضا، فيقال الزنا ويقال الزنا، وقد وردت الشواهد بذلك التي نقلها الأعلام الكبار، كما نجد ذلك ظاهرا في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد قال: ولا تقربوا الزنا مقصور. وقد يمد في كلام أهل نجد، والظاهر أن مده قليل كما يستفاد من عبارته التي افتتحها بكلمة قد التي تأتي مفيدة للتقليل في بعض المواضع. مقصور وقد يمد في كلام أهل نجد. قال الفرزدق: أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. وقال الفرزدق: أخصبت عردك للزناء ولم تكن يوم اللقاء لتخضب الأبطال. فقد ذكر شاهدين على هذه الحال، وزاد على هذين الشاهدين شاهدا آخر أيضا، فقد جاء في مجاز القرآن أيضا. وقال الجعدي: كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم، فقد ساق شواهد ثلاثة ترشد إلى أن هناك من يمد الزنا فيقول الزنا بحيث تكون الكلمة منتهية بالهمزة. ومثل ذلك أيضا نجده في العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد قال: زنا يزني زنا وزناء، فقد ذكر اللغتين أيضا وهما القصر والمد، والمشهور القصر كما قدمنا. ونجد مثل ذلك أيضا في الجمهرة، فقد جاء في الجمهرة عن ابن دريد: والزناء يمد ويقصر، وهو في كتاب الله مقصور، ويشير إلى هذه الآية التي بين أيدينا. وأنشد للفرزدق: أبا حاضر من يزني يعرف زناؤه، ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا. وهذا الشاهد واحد من الشواهد الثلاثة التي ساقها أبو عبيدة في مجاز القرآن. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وهذه الجملة صدرت بإن التي قد تكون مفيدة للتعليل، والمعنى لأنه أي الزنا كان فاحشة وساء سبيلا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون مفيدة للتعليل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان فاحشة وساء سبيلا. وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة الزنا. فاحشة خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وساء سبيلا جملة معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، وتقدير الكلام على جهة التقريب وإنه ساء سبيلا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ساء يجوز أن تعامل معاملة بئس، فعلى هذا تكون من أفعال الذم كما أن هناك أفعال المدح، ويجوز أن تعامل معاملة الأفعال الأخرى التي لا تأخذ أحكام أفعال الذم وأفعال المدح. ساء فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة الزنا. سبيلا تمييز منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية ساء سبيلا في محل رفع لأنها عطفت على جملة في محل رفع، وهي الجملة التي وقعت خبرا لإن. وعلى جعل ساء من أفعال الذم يكون تقدير الكلام ساء السبيل سبيلا الزنا، وعلى هذا يكون هناك مخصوص بالذم حذف لدلالة الكلام المتقدم عليه. وعلى هذا نقول في الإعراب: ساء فعل ماض مبني على الفتح، وفاعل ساء ضمير مستتر جوازا تقديره هو، أو الفاعل مقدر دل عليه التمييز، لأنه لا يجمع بين التمييز والفاعل أو بين الفاعل والتمييز في أفعال المدح والذم، إذ إن أحدهما مفسر والآخر مفسر، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، ولذلك لا بد أن يذكر أحدهما، فإن ذكر الفاعل كان التمييز محذوفا على جهة الوجوب، وإن ذكر التمييز كان الفاعل محذوفا على جهة الوجوب أيضا. ولهذا فالتقدير وساء السبيل سبيلا، والمخصوص بالذم تقديره الزنا، فتقدير الكلام على جهة التقريب وساء السبيل سبيلا الزنا، والمخصوص بالذم مبتدأ مؤخر على وجه في إعرابه، وخبره الجملة ساء سبيلا، فعلى هذا تكون هذه الجملة في محل رفع لأنها خبر المبتدأ المقدر وهو المخصوص بالذم. والجملة المكونة من المبتدأ والخبر على هذا الوجه في الإعراب في محل رفع أيضا، لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 33 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية ولا تقربوا الزنا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع، أو لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأنه من الأمثلة الخمسة كما يسميها بعضهم. ومصطلح فعل الجميع من المصطلحات التي استعملها الإمام الكندي، وهو أبو بكر أحمد بن عبد الله صاحب التقريب في النحو والتسهيل في الفرائض أي في المواريث، وصاحب كتاب الجوهر المقتصر أو المقتصر، وهو صاحب الكتاب الموسوعي المصنف، وهو كتاب معروف. وقد عاش هذا العالم في النصف الأول من القرن السادس من الهجرة. ولا تقتلوا النفس، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وحذفت الواو في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو، والساكن الثاني هو اللام من كلمة النفس، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. النفس كلمة وقع عليها فعل الفاعل، نعربها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. هذه هي الحلقة الثانية في المشهد الذي هو في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ذكرنا في الحلقات الماضية في سورة هود ما في السلام ورده من الفوائد والعبر ومن تطمين الملائكة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، لذا لن نكرر ذلك هنا. سنجد هنا أيها الكرام أن الملائكة بشرت سيدنا إبراهيم، يعني وجهت الخطاب له، بينما كان الخطاب في سورة هود موجها للسيدة سارة عليها السلام. وقد ذكر بعض علماء التفسير احتمال أن تكون الملائكة بشرت كل واحد منهما على حدة، بشرت السيدة سارة بالولد والحفيد، وبشرت سيدنا إبراهيم بالولد كما في هذا المشهد في سورة الحجر، وربما بشرته هو أولا ثم جاءت السيدة سارة من وراء الحجاب تخدمهم فبشروها بعد ذلك بحضرته عليه السلام. وقد ذكر نحو من ذلك العلامة الكبير الطاهر بن عاشور في تفسيره القيم التحرير والتنوير. وفي قوله تبارك وتعالى: إنا نبشرك بغلام عليم، فيه البشارة له بأمرين، أحدهما أن الولد ذكر، والآخر أنه يصير عليما، كما يقول العلامة الرازي في مفاتيح الغيب. أيها الإخوة الكرام، في معرفة جنس المولود فائدة ولذة للوالدين، فإن النفس السوية تتوق للذرية من كلا الجنسين. قال تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يعني معرفة جنس الولد مما تتوق له النفس. حتى الآن تجد يعني لا سيما النساء تجد أنها تريد أن تذهب للفحص وتستكشف من خلال الأشعة هل هي حامل بذكر أم بأنثى. فنجد أن في تبشير سيدنا إبراهيم بالولد أنه غلام إمكانية أن يكون هذا الغلام نبيا، فقد وصل سيدنا إبراهيم إلى سن متقدمة. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فمن الذي سيقوم بواجب الدعوة بعد سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط عليه السلام وفي موضع آخر من بلاد الشام؟ ونعلم أن يعني ما يعانيه سيدنا لوط عليه السلام مع قومه وتعنتهم وعدم إيمانهم، فهو مشغول أصلا بالدعوة، وسيدنا إبراهيم في ذلك الوقت كان مقيما في أرض فلسطين، في الأرض المباركة حررها الله من كل يد غاصبة وآثمة. وفي البشارة أنه عليم، أن الغلام عليم، عليم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، وقد فسر بعض العلماء عليم بمعنى نبي، فيكون هذا من الترقي في البشارة. موضوع الترقي في البشارة هو موضوع جميل، وربما نتحدث عنه بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، من خلال ربط هذا المشهد في سورة الحجر بالمشهد الذي تدارسناه معا في سورة هود، وعسى أن يكون ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يحيينا لذلك الموعد على طاعته وذكره وشكره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: بحلول البؤس والنقم
1: وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم
0: وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم وساء ساوات أن غاضت بحيرتها.

ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع.

هم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منتضة وفق ما في الأرض من صنم.

0: الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر عباده بالجد والاجتهاد والسعي لما فيه مصلحة العباد، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الإيجابية سمة إيمانية وعمارة للحياة الإنسانية وميزة لهذه الأمة الإسلامية، لأنها أمة إصلاح وإرشاد وعمل وجد واجتهاد، بل إن ذلك في منهجها شرط أساسي للفلاح ومطلب لا بد منه لمن أراد النجاة. إن الإيجابية دافع نفسي واقتناع فكري وعقلي وجهد بدني، لا يكتفي بتنفيذ التكليف بل يتجاوزه إلى المبادرة في طلبه والبحث عنه، ويزيد على مجرد الأداء الإتقان فيه، بل يضيف إلى العمل المتقن روحا وحيوية تعطي للعمل تأثيره وفاعليته، دون أن يخالط ذلك جفاء أو تبرم واستثقال. إن الإيجابية صفة يعيشها من وقر الإيمان في قلبه وسيطرت العزيمة على ظاهره ومشاعره ولبه، فلا خضوع للأوضاع القاهرة ولا استكانة للأحوال القاصرة أو مواجهتها بالخمول والانزواء، فذلك لا يمكن أن يحل المشكلة. أيها المستمع الكريم، الأمة لا ترقى إلا بجيل يتسلح بالعملية الجادة في مواجهة المصاعب والخطوات المتزنة المدروسة لتخفيف وقع المتاعب، فشأن الدنيا راحة وعناء ورخص وغلاء ومرض وشفاء وسعة وابتلاء، والقوي من يقابل أفراحها بالحمد والشكر ويقف في وجه أتراحها بالتدبير والصبر. فمهما صعبت في وجه المرء الأحداث وتكالبت عليه من حوله الخطوب، فإن البكاء والجمود والاستكانة أمور لا يبررها له الدين ولا يجد لها مكانا في منهج المسلمين. ولما كانت الإيجابية بهذا القدر من الأهمية وفي هذه المنزلة السامية العلية، شرع الله تعالى من الشرائع ما يجعل الفرد إيجابيا في مواقفه، متفاعلا منتجا في مجتمعه وبين معارفه، لما في ذلك من دوافع العمل المحقق للسعادة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إن المشاركة والتداخل تكسب المرء مزيدا من النشاط والتفاعل، يرى من هو أعلى منه خلقا فيطمح للوصول إلى مثل مكانته. ويعايش الضعيف فيسعى لإصلاح أمره وشأنه، فما أروعه من تشريع وما أحكمه من منهج بديع. وفي المقابل حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحدة والعزلة السلبية، وبين أنها تجر على صاحبها كل عناء وبلية، ومراعاة لخصوصية بعض الظروف والحاجات، وتقديرا لحالة بعض الفئات، شرع الله عيادة المريض، وأوجب رعاية المقعد المهيض، وفرض زيارة الأرحام، وحفز على كفالة اليتيم، كل ذلك لتحريك المشاعر الجياشة، فيسعى أصحابها لهذه الفئات بكل ما من شأنه إدخال البشر والبشاشة، إنه بناء للإيجابية في النفوس بأقوى الدعائم، وشحذ أصيل للهمم والعزائم. وحرص الإسلام إلى جانب ذلك على تشجيع كل قول يجعل المسلم إيجابيا في تأثيره وتأثره، فأعلى من شأن الكلمة التي تثمر خيرا أو تدعو إليه، ورفع مكانة العبارة التي تحفز الإنتاج وتشجع عليه. يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وبين صلى الله عليه وسلم أن للمرشد إلى الخير أجرا يماثل أجر فاعله. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي رواية: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بل يذهب الخطاب الإسلامي إلى أبعد من ذلك حين يعتبر أن الكلام لا فائدة منه إن لم يدل على خير أو يرشد إلى إصلاح أو يمنهج لمشروع خيري أو يكن فيه طرح لحل عملي. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها المستمع الكريم، إن المرء قد يواجه في دنياه شيئا من المتاعب، وقد تعترض طريقه ضروب من المصاعب، وأمام عصف الخطوب وتكالب المحن والكروب تنكشف معادن الأشخاص. فالمؤمن الحق ينظر إلى الجانب المشرق من الأزمات، فيوجهها بما يقوى عليه من الحلول والعلاجات، وما يستطيعه من التدبير والترتيبات، من غير يأس ولا ملل ولا عجز ولا كسل، يبذل جهده. وعلى الله إحسان العواقب. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. هكذا هو المؤمن في السراء والضراء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القوة وأن يمنحنا الصبر وأن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
0: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
0: الأمم الأخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق هدفنا، ونسأل الله عز وجل كذلك ويطيب لنا أيضا أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، برنامج الأمم الأخلاق. فأهلا وسهلا بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، لننهل من علمه ونستفيد من كنوز خبراته. فحياكم الله بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
3: حياكم الله دكتور هلال، وحياك الله وحيا الله كذلك أخانا خالد بن درويش أولاد ثاني، الذي نسميه المخرج الديني إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. وهذا لقب حصري وانطلاقته من هذه الحلقة
3: إن شاء الله.
2: أيها المستمعون الأكارم، كما تعودنا في مثل هذه الحلقات أن نعالج مواضيع حساسة ومواضيع يعاني منها معظم الناس، فوجدنا من خلال الإطلاع على عدد كبير من الحالات أن أحد أكبر عوامل الشقاء الأسري أو أحد أكبر مشكلات تربية الأبناء هي سرعة الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والفعلية كان يحضنا على عدم الغضب. وفي الرواية أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. شيخ أحمد بن سعود السيابي وأيها المستمعون الأكارم، عنوان هذه الحلقة الغضب وخطورته على الأسرة. شيخي الجليل، نلاحظ اليوم في ساعة غضب ربما الإنسان يطلق زوجته، في ساعة غضب ربما الإنسان يفصم شريكا طالت سنوات الشراكة بينهما، أو يهدم عملا بناه في سنوات كثيرة، أو تقع العداوة والبغضاء بين الناس، والسبب الرئيس هو ساعة غضب، ثم يندم الإنسان ولا يمكن علاج هذا الموضوع. نريد في بداية هذه الحلقة مقدمة عن خطورة الغضب في حياة الناس، وبشكل خاص خطورة الغضب على الحياة الأسرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة الغضب، أولا ما هو الغضب؟ الغضب هو ضد الرضا من حيث التعريف اللغوي، أما التعريف العلمي إن صح التعبير فهو قالوا إنه غليان الدم، يعني يرتفع إلى القلب فيظهر الغضب على جسم الإنسان، على وجه الإنسان، على وجه الشخص، حتى يعني يتغير، أحيانا يتغير لونه، يتغير وجهه، يعني ينقلب إلى لون آخر من شدة الغضب. الغضب هو ينقسم إلى قسمين، قالوا ينقسم إلى محمود، غضب محمود، وغضب مذموم. الغضب المحمود هو ما كان يعني في إذا انتهكت محارم الله عز وجل، إذا ارتكبت مخالفات شرعية، إذا كان هنالك افتئات على الشرع، فهنا يغضب يعني من عنده يعني المسؤولية، من عنده الولاية، ولاية الأمر، من عنده السلطة، من عنده أن ينكر المنكر وأن يأمر بالمعروف، فيغضب على أساس أن محارم الله انتهكت وأن شرع الله قد خولف. وهذا هو من حيث الغضب من الناحية اللغوية ومن الناحية العلمية ومن الناحية الشرعية، نفس التعريف الشرعي للغضب. فالغضب في الحقيقة هي حالة مدمرة لا شك، خاصة الغضب المذموم. طبعا الغضب المذموم هو الذي يهدم أشياء كثيرة، يهدم إيجابيات كثيرة، وفي نفس الوقت هو يؤذي الآخر ويجعل هذا الغاضب يعتدي على الآخر. وهذا هو الجهل، هذا هو الجهل الذي طبعا حتى يخل بالصائم. يعني فالجهل بمعنى الاعتداء هو يخل بالصائم، وهذا الجهل أو هذا الاعتداء هو يأتي نتيجة الغضب. فهذا هو الأصل أن الغضب، ونعود من جديد فنقول أن الغضب منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم.
2: نعم، سنتحدث عن هذا عن هذين القسمين.
3: نعم.
2: لكن ذكرتم كلاما جميلا. أولا في التعريف اللغوي أنه ضد الرضا.
3: طبعا.
2: كيف يعني ضد الرضا الغضب؟
3: لأن النقيض، نقيض الرضا،
2: أنه ما راضي بتصرف الآخر،
3: ما راضي شيء، أو ما راضي بتصرف الآخر، أو ما راضي بتصرف إنسان، أو ما راضي فعل من الأفعال، فبالتالي يغضب هو، لأنه ما يتحمل مخالفة عدم رضاه، ما يتحمل الإنسان. في ناس يتحملوا ما يغضبوا لو شاف هذا الشيء، هذا الفعل ما راضنه، لكن أقول إن هذا يعني كما يقول التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذر، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. حتى يعني شوف، تجد إنسان يجب يتحمل مخالفة الآخر،
2: يتحمل.
3: طبعا يتحمل المخالفة في المخالفة الشخصية، ما المخالفة في ارتكاب المخالفات الشرعية أو انتهاك حرمات. لا، مثلا أنت لما تعطي، وما شكم التأويل، تأويل الأمر بالناحية الإيجابية،
2: محمل إيجابي،
3: حل الأمر بالمحمل الإيجابي، ترتاح نفسيا. مثلا أنت ما عرف طريق، إحنا هذا كثير يحدث في الطريق، يأتي إنسان مستعجل أو ما مستعجل، وتجد أنه يتعداك بطريقة هستيرية، بطريقة جنونية، فأنت قول احمله محمل الإيجابي.
2: أيوة.
3: قل لعل هذا إنسان مسكين، لعل عنده ظرف طاري، لعل عنده مريض، لعل سائر يعني يلبي أمر معين، فخلي يمر. لكن تجد في ناس آخرين ما يتحملوا هذا، فتسمع يعني الضغط على على على على على البوقات هذه، على على على الهرنات كما يسميوها.
2: نعم.
3: فتشوف الإزعاج.
2: صحيح.
3: لكن لو هنالك احتمال إيجابي بأن يحمل تصرفات ذلك الشخص، وإن كان مبعثه سيء،
2: وإن كان تصرف سيء،
3: لكن أقول هذا له،
2: يعني عنده ظرف معين،
3: خلي يروح
2: حد من أهله مريض،
3: وأنا بعدني أفسح له الطريق. أفسح له الطريق. فدائما هي دائما النظرة، يعني كما يقول الشاعر، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فالإنسان لما يرضى عن الشيء يشوف، يغض النظر عنه.
2: صحيح.
3: وإن كان ما يعجبه. لكن لما ينظر بسخط، يعني ينظر بغضب، تبني كل المساوي هناك.
2: منبع القضية فكرة.
3: فكرة. نعم.
2: كيف
3: نعم.
2: أول
3: نعم.
2: موضوع
3: نعم.
2: كيف
3: نعم.
2: أقرأ الموضوع.
3: هذا هو.
2: وربما نحن في هذا الشأن فضيل في الروايات، وإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم.
3: إن صائم يعني، لأن حتى يذكر ذلك المعتدي. وإن امرؤ سابه أو شاتمه هذا اعتداء. سب وشتم في قمة الاعتداء والإيذاء، لكن قالوا يعني يذكره بالصيام، يقول يعني قل له إني صايم، إني ما أرادك تراني، أنا صايم. فهذاك يرعوي ويتذكر.
2: أيوة.
3: هذه مثل الموعظة المبطنة، وقصده إنه يذكره، هذه موعظة، قل له إني صايم، أنا ما أرادك، أنت تبى تشتم تبى تسب، أنا ما أرادك، إني صايم. فلما يقول ذي الكلمة يمكن هذاك يرعوي ويتذكر.
2: صح. ويخجل من نفسه.
3: وربما
2: قد يكون هذا علاج للشخص الغضوب.
3: نعم.
2: 30 يوم تعود.
3: صح.
2: بعض الناس يقول لك أنا ما أقدر أضبط انفعالاتي.
3: أيه.
2: أيضا هذه إشكالية شيخ أحمد، بعض الناس يقول أن الغضب عندي وراثي، أو أنا ما أستطيع أضبط انفعالاتي. هل بالفعل الغضب شيء خارج عن إرادتي، ولا أنا أملك هذا الأمر؟
3: هو دائما الإنسان يحمل شيء فطري وشيء مكتسب. حتى العقل، في العقل الأول اللي هو الفطري، وفي العقل الثاني هو المكتسب، وكل هذه الصفات في الإنسان فيها صفات فطرية وراثية، وفيها مكتسبة. فالإنسان عندما يقرأ ويتعلم وينظر في أحوال الآخرين وفي سير الآخرين، هذه تعينه على أن يضبط أعصابه وأن يتحكم في أعصابه.
2: نعم،
3: هذه واردة. صحيح الإنسان في حاجة فطرية، لكن أمام الثقافة، أمام الخبرة في الحياة، أمام ممارسة الحياة، أمام معرفة الإيجابيات من السلبيات، حقيقة هذه تعين الإنسان. فمعظم في الإنسان في صفات فطرية، ولكنه يتغلب عليها بالصفات المكتسبة نتيجة العلم، نتيجة التجارب، نتيجة الخبرة.
2: ويعني ربما قراءة سير الحلماء،
3: لا شك، هذه أنت لما تعرف سير أهل الحكمة، سير العقلاء، سير الناس الفاهمين، لما تقرأ عن الأحنف بن قيس بحلمه، ولما تقرأ عن قيس بن عاصم المنقري بحلمه، ولما تقرأ عن حكماء العرب بحلمهم، يعني هذه لا شك أن الإنسان هذا الأمر يعينه على أن يكتسب الحلم ويكتسب المعاني الحقيقية للحياة من سير أولئك العظماء، من ذلك العظماء. فدائما يحلف بن قيس يقول يعني يغلب الدنيا من يرضى بها، الدنيا يغلبها من يرضى بها،
2: من يرضى بها.
3: إذا واحد مثلا حصلت له حادثة غير جيدة أو مصيبة أو لا، يقول هذا شيء مقدر، وهذا الأيام، وهذا بجابة الأيام، ويرضى. نعم، فيغلب الأيام. لكن لما أي إنسان في طريقه يعني يتعثر بمشكلة بسيطة في العمل مثلا، في أي مجال مجالات الحياة، وتجد يتأثر ويبقى ندمان ومرتبك،
2: صحيح،
3: فهذا يعني هذا الذي هو لا يرضى بالأيام، يرضى يعني يغلب الأيام. الأيام تغلبها إذا رضيت بما أعطتك إياه،
2: بما أعطتك إياه
3: من خير أو شر،
2: سواء أشخاص
3: أو أحداث. أيوة، يغلب الأيام. هذه مقولة الأحنف بن قيس التميمي.
2: هل ممكن هذا الكلام يسقطه في الحياة الزوجية والأسرية؟ سبب الأسباب غضب الأزواج،
3: على كل
2: عدم قبول الطرف الآخر،
3: طبعاً
2: عدم الرضا به.
3: طبعا شوف، دائما كما احنا ذكرنا في حلقات سابقة، عماد هذا الأمر هو الزوج، لأنه رجل، فهو طبعا يتحكم أكثر في عواطفه. والمرأة لا شك احنا من الملاحظ أن هي تقريبا أكثر انفعالا، وقد يكون أيضا نتيجة أن خبرتها في الحياة قليلة. الرجل خبرته واسعة، يتعامل مع الناس، يتعامل مع الأشخاص من واقع المسؤولية، من واقع الخروج من المنزل فعنده إمكانيات. فدائما يعني يجب على الزوج هذا أن يمتص يعني غضب الزوجة، لأنه هو يعني كما ذكرنا في المقررات شرع أن بيده عقلة النكاح، بيده عقلة الأمر،
2: صحيح،
3: فهو عليه نضع. أما المرأة يعني هي طبعا خاضعة لما يعني يتلفظ به الرجل، قد يكون يتلفظ بكلمة الطلاق فتطلق. لكن لما يكون الرجل الزوج هو الذي يملك أعصابه، يملك انفعالاته، يعرف يعني يتصرف، يعني كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول القصة أن في حجة الوداع، وهذه قصة حقيقة ظريفة وجميلة وتعطينا خبرة في مجال الحياة وفي مجال العلاقة الزوجية، وكيف الإنسان يتعامل مع زوجته.
2: نعم،
3: ودائما هذا عندما يكون طبعا الرجل كبير شوية في السن والزوجة صغيرة السن، يعني فهي تنفع الأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في حجة الوداع، كان الجمل الذي أعطي للسيدة صفية بنت حبيب بن أخطب النظرية جمل بطيء ثقيل، وحمل عليه أغراض كثيرة، حمل عليه متاع ثقيل، فكان بطيئا في الحركة. والجمل الذي خصص للسيدة عائشة جمل سريع الحركة، خفيف الحركة، وحمل عليه متاع قليل.
2: نعم،
3: فلما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم بطء الجمل الذي عليه متاع، الذي عليه السيدة صفية ومتاعها وبطه، أمر بنقل المتاع الذي على جمل
2: صفية
3: إلى جمل عائشة، والمتاع الذي على جمل عائشة أن ينقل إلى متاع جمل صفية. هنالك ثارت ثائرة عائشة، لأن هي دائما هي امرأة شديدة الغيرة.
2: نعم،
3: معروفة عنها أن امرأة
2: سيدة عائشة شديدة الغيرة،
3: جدا شديدة الغيرة. وإنها بنت صغيرة وإنها بنت زميل النبي صلى الله عليه وسلم وحبه ورفيق دربه.
2: يعني هناك أمور ساعدت.
3: وهي بنت صغيرة
2: والعمر أيضا.
3: والعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها، هذا معروف يعني. فثارت ثائرتها وغضبت غضبا شديدا يكاد ذلك الغضب يخرجها حتى عن الدين.
2: سبحان الله.
3: قالت يا لعباد الله، من لي بهذه اليهودية؟
2: عجيب.
3: وكيف أنها مسيطرة على هذا النبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجدنا جبل، يعني بعير صفية بطيء وعليه حمل ثقيل، فنقلناه إلى الجمل الذي أنت عليه وبالعكس. فقالت ألست تزعم أنك رسول الله؟
2: سبحان الله، لهذه الدرجة وصل الحال.
3: فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشكين في ذلك؟ فقال ألست تزعم أنك رسول الله؟ أين العدل؟ فسمعها أبو بكر أبوها فجاء فلطمها صفعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر مهلا يا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عجب التصرف أبو بكر في عائشة قال له مهلا يا أبا بكر. قال له يا رسول الله أما سمعت ما قالت؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن المرأة الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه.
2: لا تبصر
3: أسفل الوادي من أعلاه، يعني كم بدرجة باللغة الدارجة ما تشوفه قدامها
2: من شدة الغضب. إذا غضبت
3: شدة الغضبة
2: فما تحاورها،
3: هذا غيرة وغضب. إنها غيرة من من من من ضرتها صفية،
2: صح جانب
3: وإنها
2: هذا
3: وإنها غضب. فقال إن المرأة الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، ما تعرف وين أسفل الوادي وين أعلاه، يعني
2: في لحظة الغضب،
3: في لحظة الغضب
2: انك تمع غضب وغيرة. بعد كيف الامر مضاعف
3: كمان يكون. نحن نقول ابدك يعني الانسان ما يشوفه قدامه.
2: صحيح.
3: من الغضب.
2: صحيح.
3: فدائما الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ان يتعلم الرجل يعني يمتص الغضب من زوجه، كيف يمتص وكيف يتحمل.
2: صحيح.
3: يتحمل. كان ابتسم وحاورها قال هلا وانت تشكين في ذلك اني ما رسول الله؟ فهي بعدها عادت مرة ثانية لان كانت في قمة الغضب.
2: عجيب. أيه. على الرغم أنه نبي وقائد،
3: نعم.
2: مع ذلك يأخذ ويعطي
3: طبعا
2: ويتعاطى بكل
3: طبعاً
2: أريحية.
3: طبعاً
2: مقر رجولتي انت قلتي لي أنا ما نبي أطلقك وأهددك.
3: لا لا لا لا.
2: فكان يتعاطى بكل أريحية.
3: نعم. وما عجب حتى على أبي بكر لأن أبوها طبعا ما يرضى أن بنته تسيء إلى زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكبر المصدقين به وسمي الصديق لهذا الغرض يعني. فجاء فلطمها وصفعها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أنكر هذا الموقف من أبي بكر على ابنته.
2: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته درس.
3: طبعا درس يعني أيضا
2: لأنه منتقصين بالإسلام قد يقولوا هذا التناقض مع الرحمة.
3: أي صحيح.
2: أنه لطم بنته بهالطريقة.
3: لكن صاحب بهذه الإساءة التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الإسلام بشكل عام
2: بهذا الحوار.
3: لكن صحيح كانت غضبانة وغيرة، غيرة وغضب.
2: وتبقى أنها امرأة يعني،
3: وهي امرأة وصغيرة وصغيرة السن أيضا. صح. كذلك صغيرة السن.
2: وهذا يعطينا أيضا رسالة يعني قد يظن بعض الناس يريد يعيش حياة مثالية.
3: أيه.
2: إذا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الأحداث،
3: طبعا أحداث كثيرة،
2: لا يستغرب
3: أبدا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني لجأ إلى المسجد شهرا كاملا يعني غضبا من زعل من زوجاته.
2: طيب لكن هناك حتى نكون واقعيين في هذا الموضوع، اشتكي بعض الرجال، احنا نتكلم بلسان بعضهم حتى ما تزعل النساء اللي يسمعن هذا البرنامج، يقول نعاني من بعض النساء الاستفزازيات، والمرأة تقول أنا ما أستفزه لكن هو مهمل لي مثلا ما يقوم بعض العام فاضطر أستفزه حتى يلتفت إلي من باب لفت الانتباه. كيف يتعامل الرجل مع المرأة اللي بالفعل تستفزه بشكل كبير؟
3: إذا كان قصدها أن يلتفت إليها فهذا استفزاز جيد حقيقة، لأن هذه منها الغيرة المحمودة، الغيرة المرشدة، الغيرة الرشيدة، أنها تستفز زوجها حتى هذا. حتى في عالم السياسة الآن عندما تثار أشياء بقصد لفت الانتباه،
2: لفت أو شغل الرأي،
3: أو شغل الرأي العام لتحقيق غرض معين، فهذه داخل في السياسة فنعتبرها من السياسة الزوجية.
2: من السياسة الزوجية.
3: هي نعم.
2: فعليه الزوج لا ينظر إلى هذا أنها سيئة.
3: لا بالعكس، ينظر عليها بنظرة إيجابية. يا ما زال هي تقصد إن حتى يهتم بها ويقبل إليها، هذا شيء جيد.
2: صحيح. وربما في بعض الأحيان هي ما تكون واضحة وما عارفة تعبر بفكرتها.
3: أي.
2: وهو ما يفهمها. فيحصل الغضب بين
3: هذا
2: الطرفين.
3: هذا نتيجة أن ما تكون الثقافة هي السائدة. عندما يكون الجهل أو الأمية هي السائدة أو الجهل هو السائد يحدث هذا الشيء، لكن عندما تكون الثقافة والتفاهم وتحمل الآخر هي الأشياء السائدة. هذه أمور تتعالج. تتعالج نعم.
2: طيب في الرواية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فهل هذا يدلنا على أن الأصل قضية الغضب موجودة في النفس الإنسانية؟
3: هي طبعا،
2: لكن يختلف من يكظم الغضب؟
3: هي طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم غضبه من الغضب المحمود، لأنه ما يغضب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول أنني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكان يخدمه 10 سنين، ما قال لي يوم من الأيام لماذا فعلت هذا الشيء ولماذا لم تفعل هذا الشيء. ويقول كذلك أبو سعيد الخدري، أظن راوي الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليهم، وإذا كره أمر قال رأيناه في وجهه. يعني إذا كان هنالك أمر لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلاحظ في وجهه، لكن

0: هناك رواية جاءت عن أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه بالعصا، فلم يكتفي بأن يعفو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طلب القصاص أو طلب حقه. فلما سئل عن هذا الموضوع فقال: حتى أريد أن يكون آخر عهدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعانقني. ما رأيكم مثل هذه الروايات؟ ألا ترون فيها شيء مبالغة؟ لأن النبي هو قائد بالأمة، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى حزم. والبعض عندما يقرأ هذه القصة يقول لك: أنا في البيت لازم تكون شخصيتي أيضا قوية، على كل صغيرة وكبيرة أتنازل. كيف نوفق بين هذه الروايات وواقع حياتنا؟
1: أولا قبل كل شيء، إن الزمان له حكم، الزمن له حكم في هذه الأمور، والبيئات كل بيئة تختلف عن البيئة الأخرى. وكل سلوك في بيئة من البيئات يختلف طبعا عن السلوك في البيئات الأخرى. لعل في ذلك الزمان، أولا لعل الرواية صحيحة ولعلها غير صحيحة،
0: نعم،
1: ولكن قد تكون واقعية، لأن حدث ظني كان أحد الصحابة علل ذلك، قال بأنه حب أن لأنه سمع حديثا أو قولا على أن كل جسم يمس جسم النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار، فأحب ذلك أنه يكون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالقصاص منه، هو ما كان هدفه القصاص، وإنما هدفه أن يلصق جسمه بجسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع بهذا القول أو بهذا الرواية أو بهذا الحديث. فلعل فيها شيء من الصحة، ولعل يعني تحتاج إلى طبعا إلى مناقشة،
0: تحقيق ومناقشة،
1: والله أعلم.
0: نعم. وماذا عن الروايات التي وردت أيضا أن زوجات النبي كانوا يرددن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة كما يقال عن عائشة وحفصة، وكما ذكرت في الرواية السابقة؟ هل هذا مبرر أن المرأة تراجع زوجها؟
1: طبعا، وليش لا؟ المرأة من حقها أن تراجع زوجها، وعلى الرجل أن يستمع إلى زوجته. وكم من قضايا استمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قضايا كبرى تخص الأمة، قرارات تخص الأمة، استمع فيها إلى رأي زوجته أم سلمة. يعني عندما امتنع الصحابة عن الإحلال من العمر، عمرتهم في صلح الحديبية، لأن ما كان قد أعجبهم صلح الحديبية.
0: نعم.
1: فامتنعوا، النبي أمرهم فامتنعوا عن من حلوا، لأنهم جاءوا لدخول مكة، جاءوا للعمرة، لا بد يعتمروا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته أم سلمة شاكيا لها من الواقع، فقالت له: أنت قم واحلل من إحرامك، وبالتالي هم سوف يتبعونك.
0: نعم،
1: فعلا جاء النبي أمام الصحابة فحل من إحرامه حلقة، ثم أمر بالنحر، فالصحابة أمام أمر الواقع ما أمكنهم إلا أن يتبعوه.
0: عجيب. وكان هذا رأي امرأة، وهذا أيضا يعطي رسالة.
1: نعم.
0: أن المرأة قادرة على القيادة،
1: قادرة طبعاً ما قادرة على القيادة، لكن تبقى هنالك في فوارق طبعاً بين الرجل وبين المرأة، في فوارق لابد أن تراعى في الحقيقة، ليست على مطلقها،
0: على إطلاقها،
1: ليس على إطلاقها. نعم. لكن طبعاً مثل الرأي هذا، الرأي في الدين، الرأي في العلم، الرأي في بعض جوانب القيادة السياسية، يعني المرأة بحكم خبرتها وتعلمها وثقافتها يمكن أن تكون فعلا صاحبة رأي، ليش لا؟
0: يعني هل تقبلون بالأفكار التي تقول المرأة مهما تعلمت ومهما درست تبقى المرأة نعمة ناقصة في إعطاء الرأي الناضج، ويستدلون بالمثل الشهير: شاوروهن وخالفوهن؟ ما رأيكم بهذه الآراء؟
1: لا، هذه آراء قد تكون آراء موضوعة في الحقيقة، لكن هي النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور زوجاته ويأخذ بآرائهن، وكذلك الصحابيات فيهم لها رأي، كانت تعطي رأي حتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صحابية، مثل أم سليم وغيرها.
0: نعم.
1: أي في الصحابيات نتيجة علمهن وقربهن من النبي صلى الله عليه وسلم، وقربهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقربهن وكونهن في المجتمع الإسلامي، مجتمع النبوة، صار عندهن رأي وصار عندهن فكرة جيدة عن الأحوال. لكن كما ذكرت أن هنالك بعض الأمور اللي تحتاج إلى أشياء عضلية المرأة لا تقدر عليها.
0: صحيح.
1: نعم.
0: إذن هي في الآراء
1: وفي الأفكار. نعم.

0: نعم
1: نعم ممكن يكون له رأي جيد، ليش لا؟
0: صحيح.
1: وكم هنا عندنا في عمان حقيقة كم من نساء نسمع عنهن كان لهن الرأي الجيد في إدارة الأمور، يعني مثل زوجات الزعماء في عمان بعض الزوجات لهن رأي في إدارة الأمور بخصوص ما يتعلق بالجماعة بالقبيلة، فبعض النساء عندهن الخبرة وعندهن الجرأة وعندهن الرأي الحصيف. نعم
0: طيب، هذا يقودنا إلى قضية غضب سيدنا موسى عليه السلام،
1: نعم
0: وهذا مما جاء ذكره في القرآن الكريم
1: نعم
0: بألفاظ صريحة.
1: نعم
0: غضب سيدنا موسى عليه السلام كان من الغضب المحمود.
1: نعم
0: نريد أن نفهم الغضب المحمود كيف يكون في الأسرة، في البيت، في العمل.
1: هي قبل كل شيء نستعرض احنا قبل قصة النبي موسى.
0: نعم.
1: النبي موسى لما طبعا دعاه الله تعالى إلى المناجاة في طور سيناء عهد إلى أخيه هارون وإلى أتباعه أنهم لا يغيروا شيء في الدين، أن لا يفتئتوا على الدين بشيء،
0: أخذ منهم عهد.
1: عهد. ولكنه لما غاب عنهم جاء السامري فوضع العجل، فتوجهوا إلى عبادة العجل، فالنبي هارون ما استطاع أن يردعهم وأن يكفهم، وهو أخو النبي موسى، فالله تعالى أعلم النبي موسى بما صار عليه قومه، ولما رجع ورآهم عاد هنالك صار طبعا غضبه شديدا، فأخذ برأس أخي هارون يجره إليه، فهناك النبي هارون قال له يا ابن أم لا تأخذ برأسي، كان يجره بقوة، وقالوا عند الألواح الذي هو الله تعالى أوحى إليه فيها التوراة،
0: نعم
1: فرمى بها بقوة حتى تكسرت الألواح من غضبه.
0: نعم
1: ولما خلاف طبعا فيما بعد لما سكت عن موسى الغضب بعد مناقشة النبي هارون له
0: أخذ الألواح.
1: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشن بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، هنالك سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح مرة ثانية، أخذ يجمعها الذي بقي منها،
0: نعم
1: وفي نسختها هدى ورحمة
0: ورحمة الذين هم لربهم يرهبون.
1: يرهبون. فهذا الغضب المحمود، النبي موسى غضب لأن قومه أشركوا عبادة العجل، هذا شرك، انتقلوا من الدين إلى الشرك.
0: صحيح.
1: فهذا شيء
0: الأمر ما
1: طبيعي،
0: سهل
1: شيء
0: يعني.
1: طبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بذل بعد أن نقل إليهم وحي الله تعالى إليه وأحكام الله تعالى إليه فنقل لهم الدين وتركهم، فإذا هم يرجعون عن ذلك كله.
0: طيب، فسكت عن مو... لما سكت عن موسى الغضب، هذا الوصف كأن الغضب شيء إضافي وليس من أصل شيء سيدنا موسى عليه السلام.
1: هو شيء إضافي، ولكن سكت عن موسى الغضب لأن هنا عاد حاجة كما قال المكتسبة،
0: مكتسبة.
1: أي لما النبي هارون أخبره أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلوه فخاف على نفسه منهم ولا تشمت فيها الأعداء، لأن الشماتة الأعداء هذه من أنكى الأشياء على النفوس.
0: صحيح.
1: أي.
0: بالضبط. حديث ماتع الشيخ أحمد بن سعود السيابي حول موضوع الغضب، ونريد أن نتعلم أكثر وأكثر ونصل إلى وسائل أيضا تعيننا على كظم الغيظ وعلى كما يقال إدارة عواطفنا ومشاعرنا حتى نحافظ على الأسر.
1: هكذا.
0: ولكن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وانتهى الوقت، فهل تسمح لنا بجزء آخر لموضوع الغضب؟
1: زين جميل، أنا موضوع يستحق
0: بإذن الله تعالى. إذا وصلنا أعزائي المستمعين الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل وعلى هذا الفيض المعرفي الفريد. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ Oh. لفايز بن مرهون الهادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تتفكرون. حلقتنا اليوم تدعوكم لرحلة عميقة في داخل أجسادكم للتفكر في مخلوق عجيب يعمل بصمت ودقة متناهية منذ كان الإنسان جنينا وحتى آخر لحظة من حياته. فما هو هذا العضو؟ إنه القلب، ذلك السر الإلهي المودع في صدورنا والذي لا يمكن لأي عقل منصف، سواء كان مؤمنا موقنا أو متشككا حائرا أو ملحدا يبحث عن الدليل، إلا أن يقف أمامه مذهولا معترفا بوجود صانع حكيم وخالق عظيم. إن القلب هو العضو الأساسي في الإنسان، وهو مضخة عضلية بحجم قبضة اليد لا يتجاوز وزنها في المتوسط ما بين 230 إلى 350 غراما. ورغم هذا الحجم الصغير فإنه يقوم بعمل شاق لا يمكن لأي آلة بشرية أن تجاريه، حيث ينبض أكثر من 100,000 مرة في اليوم الواحد، مضخا ما يقارب 7,600 لتر من الدم يوميا عبر شبكة من الأوعية الدموية. يتكون هذا المخلوق من 4 حجرات دقيقة و4 صمامات، مثل الصمام التاجي والأورطي، تعمل بتوقيت محكم لتمنع تدفق الدم في الاتجاه المعاكس. هل يمكن لصدفة عمياء أن تصنع مضخة لا تتعب ولا تتوقف، محمية بغلاف رقيق ليحميها من الاحتكاك، ومزودة بشرايين تاجية تغذيها هي نفسها بالدم في فترة انبساطها؟ وإن طاقة القلب تتجدد باستمرار بفضل إمداده المتواصل بالأكسجين، إن هذا التصميم البديع ينطق بقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.
3: أفلا تتفكرون.
4: وما يربط هذه الهندسة العضلية بسر الحياة هو ذلك النظام الكهربائي الذاتي الذي زود الله به القلب. إن القلب لا ينتظر أوامر انقباضه من الدماغ كبقية العضلات، بل يمتلك مولدا كهربائيا خاصا به يسمى العقدة الجيبية الأذينية، وهي المنظم الطبيعي للقلب، حيث تولد شحنات كهربائية ذاتية تنتقل عبر مسارات دقيقة إلى العقدة الأذينية البطينية لتضمن انقباض القلب بإيقاع موزون. هذه الخلايا المتخصصة تملك خاصية تلقائية لتوليد النبضات دون محفز خارجي، مما يجعل القلب قادرا على النبض حتى لو فصل عن الجسد. إن هذه المحطة الكهربائية المستقلة تعد ردا منطقيا قاطعا على كل متشكك، فمن الذي أودع هذه الشرارة الكهربائية الدقيقة في قطعة لحم لتبث فيها الحياة؟ إنه الله القادر الذي قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولما كان القرآن الكريم يدعو للتفكر في خلق الإنسان، كان للعلماء المسلمين السبق في فهم آلية عمل هذا القلب البديع. ففي عام 1242 ميلادية أصبح الطبيب العربي المسلم ابن النفيس أول من وصف الدورة الدموية الصغرى بشكل صحيح، لاحظا النظريات التي سادت لقرون. لقد برهن ابن النفيس بدقة كيف أن الدم ينتقل من الحجرة اليمنى للقلب إلى الرئتين ليمتزج بالهواء، ثم يعود إلى الحجرة اليسرى، وهي معلومة طبية مذهلة سبقت علماء الغرب بمئات السنين. إن هذا السبق العلمي لم يأتي من فراغ، بل كان نتيجة مباشرة لعقيدة دينية ترفض التقليل الأعمى وتأمر بالبحث والتشريح والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله. ومن فوائد هذا العضو في الإنسان والحيوان على حد سواء أنه يحافظ على درجة حرارة الجسم ويخلصه من نواتج الأيض كثاني أكسيد الكربون عبر الدورة الرئوية ليبقى الجسد حيا معافى. أيها الأحبة في الله، ونحن نتأمل هذا الإبداع الرباني في عضلة القلب التي لا تنام منذ أن خلقنا وحتى مماتنا، يجب علينا أن نسأل أنفسنا: هل شكرنا الله على هذه النعمة؟ هل ملأنا هذه القلوب باليقين والرضا؟ أم تركناها تقسو وتمرض بأمراض الشهوات والشبهات؟ إن كل نبضة في صدرك أيها الإنسان تدق الآن بلا تخطيط منك هي صوت يناديك مقرا بوجود الخالق. دع قلبك يدلك على ربك، فإن فيه بوصلة لا تخطئ الفطرة. ويا أيها المؤمن، زد يقينا إلى يقينك. أسأل الله أن ينير بصائرنا ويجعلنا ممن لهم قلوب يعقلون بها. وإلى لقاء في حلقة قادمة نتفكر فيها في آية جديدة من آيات الله الخالق العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمود بن ربيع بن غضبان من صفون أولى الثاني، وأنا صفي ثاني رابع من مدرسة المستقبل، وأنا أحفظ القرآن الكريم، وأنا أسمع الأستاذ حنان جزء عام وجزء تبارك كل يوم في المدرسة، وعندما أرجع إلى البيت أقرأ القرآن الكريم في العصر والظهر، أقرأ القرآن الكريم. والآن سأتلو عليكم سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: اليوم نواصل وقفاتنا مع الآية المباركة التي وقفنا معها بالأمس، وهي التي تتحدث عن مكابرة وعناد الذين أوتوا الكتاب لهذا الدين ولما جاء فيه من فروع وأصول، وفي مقدمة ذلك استقبال الكعبة المشرفة بالصلاة. وهذه الآية تحمل الرقم 45 مع 100 من آيات سورة البقرة.
6: هل ذكرتنا أستاذنا بهذه الآية وتلوتها علينا وعلى المستمعين؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى مجددا وأعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك من سؤال تبدأ به حديثنا اليوم يا داود؟
2: السؤال هو يا أستاذنا، لمن يتوجه الخطاب في قوله تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك؟
1: الخطاب موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي كان يقلب وجهه في السماء انتظارا أن يأمره الله سبحانه أن يستقبل بالصلاة الكعبة المشرفة هو وأتباعه. فالخطاب هنا نص في أنه للرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن أتيت يا محمد الذين أوتوا الكتاب، أي أحبار اليهود والنصارى، بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي ما تبعوك يا محمد في استقبال الصلاة، أي في استقبال الكعبة بالصلاة ولا في غيرها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بكلمة ولئن في صدر هذه الآية؟
1: المراد بها قسم مؤكد باللام أن هؤلاء الذين أعطاهم الله الكتاب ومن عليهم بذلك وعلموه حق العلم أنهم ما تبعوا قبلة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد من ذلك التوكيد بأنهم سيستمرون على عنادهم ومكابرتهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما مغزى ابتداء الجملة أو صدر هذه الآية بإن؟
1: ولئن أتيت، إن أصلها هي حرف شرط، ولكنها يؤتى بها لندرة وقوع ما بعدها أو استحالته أو الشك فيه، وقد تأتي لربط الجواب، وقد تأتي لمجرد ربط الجواب بالشرط. وهنا في الحقيقة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ربما تكون لندرة وقوع أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الآيات على أن استقبال القبلة من عند الله: لئن آتى هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ما تبعوا قبلتك. ونأخذ منه توكيد هذه المعاني.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما معنى قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية؟
1: أي يا محمد لا تكترث بهؤلاء المعاندين المكابرين، ولا تكترث بدعائهم إلى استقبال الكعبة بالصلاة، لأن هؤلاء مكابرون معاندون، لئن أتيتهم بكل آية فهم على عنادهم ما تبعوا قبلتك. أي لئن أتيتهم بالآيات الكثيرة الكثيرة والمعجزات الدالة على صدقك ما تبعوا قبلتك، لأنهم لم يتطلعوا إلى الحقيقة، وإنما هم معاندون مكابرون، فلم يقصدوا باعتراضاتهم إبانة الحقيقة وإدراكها، وإنما قصدوا بذلك المكابرة والعناد، وأنهم مصرون على ذلك.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لماذا خص هنا ذكر أهل الكتاب دون غيرهم؟
1: جميل جدا، هؤلاء هم في مقدمة المعترضين على استقبال الكعبة بالصلاة، لأنهم قالوا أولا: هذا محمد استقبل قبلتنا واقتدى بنا فهو على ملتنا. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير التوجه من البيت المقدس إلى الكعبة بالصلاة كابروا وعاندوا وقلبوا الحقائق، فهم المرادون بقوله تعالى: ما تبعوا قبلتك.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لفظة كل تدل على العموم والشمول.
1: حقا،
2: فما المراد بالشمول هنا؟
1: المراد بالعموم والشمول هنا عموم الأكثر، فكل هنا بكل آية، أي بأكثر الآيات، فكل تدل على الأكثر من الشيء الذي أضيفت إليه، كما تدل على العموم والشمول، إذ يستحيل إحصاء الآيات كلها فيأتي بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ويقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر
2: ما نفدت كلمات الله،
1: أي آياته ودلائله. إذن هنا كل هنا تدل على الأكثرية.
0: وهل في ذلك يا أستاذنا شواهد من أشعار وأقوال العرب؟
1: نعم نعم، شواهد كثيرة تدل على استعمال كل المراد بها العموم في الأكثر. يقول عنترة: جادت عليه كل بكر حرة، فتركن كل قرارة كالدرهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بالبكر الحرة في قول عنترة؟
1: كل بكر حرة أي كل سحاب قوية غزيرة المطر، بكر حرة. فتركن كل قرارة أي كل مكان قار تركنه كالدرهم لا يبصر من كثرة الماء، وتركن كل قرارة كالدرهم. نعم، ولذلك فهو يقول بعد هذا: يجري عليه الماء غير مصرم. فكل هنا مراد به الأكثر. وكذلك يقول النابغة: به كل ذيال وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فاردي. فالكل هنا مراد به الأكثر، أكثر الآيات.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بآية في قوله تعالى بكل آية؟
1: المراد بها المعجزة.
2: المعجزة؟
1: نعم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل معجزة دالة على صدقك في أنك مأمور من قبل الله تعالى باستقبال الكعبة عند الصلاة. بكل معجزة، بكل دليل عقلي أو نقلي. فهؤلاء حتى ولو آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل آية فهم على عنادهم لم يتبعوا قبلته.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: وإذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنقل ما قاله الشاعر: فإن يك صدر هذا اليوم ولا
0: فإن غدا لناظره قريب.
1: إذن بإذن الله نلتقي غدا
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آية الذكر الحكيم.

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا

حمزة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي.

لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون

أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأوعدهم

آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم

أنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز

تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا

يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن

فيقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم

قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك

النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم

فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن

بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

لكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض

الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو

0: ونعم أجر العاملين.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني. هذه هي الحلقة الثانية في المشهد الذي هو في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ذكرنا في الحلقات الماضية في سورة هود ما في السلام ورده من الفوائد والعبر ومن تطمين الملائكة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، لذا لن نكرر ذلك هنا. سنجد هنا أيها الكرام أن الملائكة بشرت سيدنا إبراهيم، يعني وجهت الخطاب له، بينما كان الخطاب في سورة هود موجها للسيدة سارة عليها السلام. وقد ذكر بعض علماء التفسير احتمال أن تكون الملائكة بشرت كل واحد منهما على حدة، بشرت السيدة سارة بالولد والحفيد، وبشرت سيدنا إبراهيم بالولد كما في هذا المشهد في سورة الحجر، وربما بشرته هو أولا ثم جاءت السيدة سارة من وراء الحجاب تخدمهم فبشروها بعد ذلك بحضرته عليه السلام. وقد ذكر نحو من ذلك العلامة الكبير الطاهر بن عاشور في تفسيره القيم التحرير والتنوير، وفي قوله تبارك وتعالى: إنا نبشرك بغلام عليم، فيه البشارة له بأمرين، أحدهما أن الولد ذكر، والآخر أنه يصير عليما كما يقول العلامة الرازي في مفاتيح الغيب. أيها الإخوة الكرام، في معرفة جنس المولود فائدة ولذة للوالدين، فإن النفس السوية تتوق للذرية من كلا الجنسين. قال تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يعني معرفة جنس الولد مما تتوق له النفس. حتى الآن تجد يعني لا سيما النساء تجد أنها تريد أن تذهب للفحص وتستكشف من خلال الأشعة هل هي حامل بذكر أم بأنثى. فنجد أن في تبشير سيدنا إبراهيم بالولد أنه غلام إمكانية أن يكون هذا الغلام نبيا، فقد وصل سيدنا إبراهيم إلى سن متقدمة. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فمن الذي سيقوم بواجب الدعوة بعد سيدنا إبراهيم؟ وسيدنا لوط عليه السلام وفي موضع آخر من بلاد الشام، ونعلم أن يعني ما يعانيه سيدنا لوط عليه السلام مع قومه وتعنتهم وعدم إيمانهم، فهو مشغول أصلا بالدعوة. وسيدنا إبراهيم في ذلك الوقت كان مقيما في أرض فلسطين، في الأرض المباركة حررها الله من كل يد غاصبة وآثمة. وفي البشارة أنه عليم، أن الغلام عليم، عليم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، وقد فسر بعض العلماء عليم بمعنى نبي، فيكون هذا من الترقي في البشارة. موضوع الترقي في البشارة هو موضوع جميل، وربما نتحدث عنه بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، من خلال ربط هذا المشهد في سورة الحجر بالمشهد الذي تدارسناه معا في سورة هود، وعسى أن يكون ذلك إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يحيينا لذلك الموعد على طاعته وذكره وشكره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان. أعوذ بالله.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، بيئتنا أمانة مشتركة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وبارك حياتكم. له الحمد ما ولى الليل مدبرا وأقبل النهار مستبشرا. ما أروع حياة ذلك الذي يستشعر أن الله جعله خليفة في هذه الأرض، مؤتمنا على خيراتها ومواردها، وأنه مدعو إلى عمارتها وصونها، منهي عن إفسادها واستنزافها، متدبرا في حياته قول الحق تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وما تحمله هذه الآية الكريمة من المعاني العظيمة، حيث تضع مسؤولية البيئة في سياق إيماننا وعملنا الصالح. وحينما يحتفى باليوم العالمي لتنظيف البيئة، فإننا نتذكر أن النظافة من سلوك المؤمن الحضاري ومن قيمه الراسخة التي يرسخها هذا الدين الحنيف، فهي تتصل بالطهارة وحسن المظهر وصون الطرقات واحترام النعم. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، غارسا في نفوس المؤمنين أن العمل وإن بدا صغيرا، إلا أنه حين يكون فيه رفع ضرر عن الناس والمكان قد يكون عظيم الأثر ووافر المثوبة والأجر. وبيئاتنا هذه أمانة مشتركة، حيث الماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه والشواطئ التي نرتادها والأشجار التي نستمتع بها ونستظل، نعم تستحق شكرها. ومع شكر اللسان لا بد من شكر عملي بحسن التعامل معها وترشيد استهلاكها ومجانبة تلويثها والحذر من إفسادها وتحاشي تشويهها. إن المحافظة على نظافة هذه الأحياء والطرقات والعناية بنقاء الشواطئ والمنتزهات مسؤولية فردية ومجتمعية، وبدايتها من وعي كل واحد منا بسلوكه اليومي، فالمخلفات حيث لا ينبغي والأذى لا يترك حيث يضر بالسالكين، ولا يتعامل مع الأماكن العامة وكأنها بلا قيمة، فلكل مكان جمال وحرمة، فلا تنتهك بما يشوه وجه جماله ويتعدى على حرمته. وخير الناس من ترك المكان جميلا بما يدل على جمال روحه. والمؤمن بطبيعته الإيمانية حريص في بيئته ليكون ذا أثر طيب بإعمار وإصلاح، مترفعا عن الإضرار أو الإفساد، فيغرس الشجر ويحفظ الماء ويميط الأذى ويعلم الفلذات ويرشدهم أن هذه الأرض ميراث أمانة تصان لا تنتهك ولا تستباح. شد الهمات لغايته وتسربل بسن هدايته، أخلص للمولى مقصده وغدا في رعي أمانته، وسعى في الأرض على حب وغدت تشدو بحكايته. فهيا بنا لله ربنا مع من يرى في الأرض آية من آيات الله، مسبحة بحمد ربها واجدا في صونها سبيلا لشكره تعالى، فلا يجعل أثره فيها إلا إحسانا لتشهد له

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.

0: لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
2: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

0: مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار التاسعة مساء، ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الأرميني والرئيس المالطي بذكرى استقلال بلديهما. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التطلعات التي ينشده شعب بلاده الصديق. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريام سبيريتي دي بيونو رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لهذا البلد الصديق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين النمو والارتقاء. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة على أنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار من قبل المستحقين. هذا ونظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاء موسعا مع أصحاب شركات الحج والعمرة المعتمدين في سلطنة عمان، مستعرضة أبرز مستجدات ومبادرات موسم الحج بما في ذلك التحديثات الجديدة والآليات الإجرائية التي تضمن نجاح تنظيم أداء فريضة الحج. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجزء الثاني بالمرحلة الثانية من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. الطريق سيسهم في تعزيز انسياب الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية، ويأتي افتتاح هذا الجزء ضمن الأعمال التنفيذية المتواصلة بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تنفذها الوزارة نظرا لأهميته في تطوير شبكة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية، وكذلك تعزيز الربط بين الولايات ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية بالمحافظة. ويتضمن المشروع تنفيذ طريق مزدوج بمواصفات فنية حديثة يتكون من 3 حارات مرورية بكل اتجاه في بعض أجزائه، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الجسور العلوية والأنفاق وعبارات تصريف الأودية بما يواكب النمو المروري المتزايد ويعزز كفاءة البنية الأساسية لقطاع النقل البري. سجل المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، تمثل في زراعة أول مستشعر كارديوميمس لقياس ضغط الشريان الرئوي المستخدم لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد. ويتيح المستشعر قياس الضغط الشرياني الرئوي لاسلكيا وبصورة مباشرة من خلال القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة، بما يسهم في متابعة حالة المريض بصورة مستمرة ودعم اتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب. كما يوفر الجهاز نظاما للمراقبة الاستباقية من خلال إرسال قراءات يومية تتعلق بالديناميكا الدموية ومستويات ضغط الشريان الرئوي إلى الفريق الطبي، بما يمكنه من رصد التغيرات في حالة المريض والكشف المبكر عن مؤشرات التدهور الصحي واحتباس السوائل قبل ظهور الأعراض السريرية. وأكد الدكتور نجيب بن زهران الرواحي، استشاري أول كهربائية القلب ومدير المركز الوطني لطب وجراحة القلب، أن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي قد يكون مؤشرا على تعرض المريض لانتكاسة مرتبطة بقصور عضلة القلب، وأوضح أن هذه التقنية تستهدف المرضى الذين يعانون من انتكاسات متكررة رغم تلقيهم العلاجات الدوائية المتقدمة، وتسهم في تقليل حاجة المريض إلى مراجعة المستشفى كل 3 إلى 4 أسابيع نتيجة أزمات حادة.
1: العملية تجرى عن طريق إدخال هذا المجس عن طريق الوريد إلى القلب، جانب الأيمن من القلب، يعني يحطه في داخل الشريان الرئوي. هو مستشعر ما يأثر على شريان الدم، بس يستشعر ضغط الشريان الرئوي خلال يعني ضغط الشريان الرئوي بطريقة مستمرة. الهدف إنه الشريان الرئوي، هو إذا كان الشريان الرئوي بين إنه ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، هذا دليل إنه المريض في طريقه إلى انتكاسة من ناحية قصور عضلة القلب. المرضى هم اللي عندهم انتكاسات متكررة بالرغم من وجود يعني أدوية متقدمة لهم، يعطيهم أدوية، لكن عندهم انتكاسات متكررة بأسباب طبيعة المرض اللي عندهم. فهؤلاء بالنقص من ناحية الانتكاسات هذه، فبدل ما يكون يجي المستشفى كل 3-4 أسابيع بأزمة حادة صور عضلة القلب، ارتفاع سوائل في الرئة، نحن بنعرف متى بتكون هذا المشكلة تبدأ ونزيد من أدوية مدرة للبول مثلا عشان تقلل من ضغط الشريان الرئوي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران. وأضاف ترامب خلال تصريحات لقناة تلفزيونية أمريكية أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران. وأكد الرئيس الأمريكي أنه منفتح على فكرة لقاء نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ترامب إلى أن الخيارات المطروحة حاليا هي عمل عسكري على إيران أو استمرار الحصار الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق. في المقابل أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة وعودة الملاحة البحرية بالمنطقة لطبيعتها. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن قاليباف أنه تم نقل رسائل وشروط الإيرانية عبر الوسطاء، مشيرا إلى أنه إذا لم تتحقق شروط طهران بالكامل فلن يكون هناك مجال للعودة إلى المفاوضات. هذا وحذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة من شن هجمات جديدة، مشيرا إلى أنه سيرد بقوة على أي هجوم. استشهد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة، وهو ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخر، مشيرة إلى منع تلك القوات الطواقم الطبية من الاقتراب من الموقع لعدة ساعات. هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل إسرائيلي في هجوم بسلاح نارية بالضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة تقليص الخدمات بمستشفى شفاء فلسطين في محافظة خان يونس واقتصاره فقط على تقديم الخدمات الطارئة، وذلك بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية بعد أن تلقى إشعار من منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الوزارة أن العمل يقتصر في المستشفى على استقبال الحالات الطارئة جدا، مضيفة أن المستشفى يقدم خدماته إلى نحو 700,000 نسمة من النازحين المتكدسين في محيطه، فضلا عن استقباله يوميا لما يزيد على 3,000 مريض. وتشير تقديرات إدارة المستشفى إلى أن الحد الأدنى لاحتياجاته من الوقود لضمان استمرار عمل كل الأقسام والمولدات يصل إلى نحو 1000 لتر يوميا. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة سلطنة عمان، ونذكر بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني الرئيس الأرميني والرئيس المالطية بذكرى استقلال بلديهما. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستعرض فيها أسئلة متعددة ومختلفة كعادتنا مع فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. وفي أثناء الحوار حول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريقكم يمكنكم أن تتصلوا عن طريق الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضل الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. كعادتنا نجعل هذا البرنامج خاصا بالأسئلة التي ترد إلينا. الأخ محمود يقول: لماذا للعالم أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، رغم أن الهداية إلى الصواب هو أمر الله تعالى والعالم قد بذل جهده الذي يقدر عليه؟ هذا إن كان الحديث صحيحا كما يقول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن الحديث الذي يشير إليه هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما، واتفقت كلمة الفقهاء على الحديثين وما يدلان عليه في جملة من القضايا والمسائل التي سيأتي بيانها.
0: نعم.
1: لكن للتنبيه، لأن السائل قال العالم، لم تأتي رواية فيها لفظ العالم، وإنما هذا في تفسير الحديث. أما الحديث برواياته المتعددة فإني لم أطلع فيها أن على لفظة العالم، وإنما إذا حكم الحاكم.
0: نعم.
1: وفي بعضها إذا حكم القاضي، وإنما من شروط هذا الحاكم الذي يتبوأ هذه المنزلة، بحيث إنه إن أصاب في حكمه بعد اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، بإجماع إنما هو العالم.
0: نعم.
1: الذي يمكن له أن يتأتى، يمكن له أن يجتهد، ويتأتى له أن يأتي أدوات الاجتهاد وأن يعمل قريحته ويستفرغ وسعه في الوصول إلى الحكم في تلك القضية.
0: نعم.
1: فالحديث باتفاق، لا باتفاق أهل العلم، لا يدخل فيه ذلك الذي يصادف الصواب اتفاقا دون أن يكون أهلا للاجتهاد، فليس هو من أهل العلم ولا هو من ذوي الاجتهاد.
0: نعم.
1: إذن فمعنى الحديث إنما هو في الحاكم العالم المجتهد الذي يتملك أدوات الاجتهاد، فبعد ذلك يستفرغ وسعه.
0: نعم.
1: فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الآن نأتي إلى ما سأل عنه السائل،
0: لماذا؟
1: وهو لماذا؟ وأظن أن السبب واضح، فهذا الأجر الزائد إنما هو أجر موافقة الصواب، سواء كان ذلك بمزيد من البحث واستفراغ الوسع، أو كان ذلك بمزيد من الورع والتوكل على الله تبارك وتعالى والأخذ بكل شاردة وواردة مما يتعلق بالقضية محل البحث. فكان مثل هذا مستحقا لما يدفع غيره أيضا إلى التأسي به في اتباع تلك الوسائل التي تمكنهم بعد اجتهادهم من موافقة الصواب. فالحديث يدل على عظيم فضل الله تبارك وتعالى، وأن ذلك الذي يستفرغ وسعه إن كان من أهل العلم والاجتهاد فإنه لن يحرم الأجر إن أخطأ، لأنه أدى الذي عليه وقام بما يلزمه، ولكنه لم يصل إلى موافقة الصواب، فله أجر النية والسعي والاجتهاد. وأما الآخر فله فوق ذلك أجر الإصابة، وفي هذا لا شك منزلة، وهذه لا شك منزلة أعلى، وفيها تأسية وأن يكون في محل الاتساء والاقتداء من غيره بأن يبذلوا كل الوسائل الممكنة علميا ودينيا وفي صلتهم بالله تبارك وتعالى وفي تصورهم للقضية محل البحث، وأن يستفرغوا وسعهم قدر طاقتهم حتى يوافقوا الصواب. هذا هو الفارق بين المنزلتين. وكما قلت فإن معنى الحديث ينبغي أن يكون في محله الذي ورد فيه، وقاس أهل العلم على ذلك أهل الإفتاء. من يتصدر للفتوى أيضا أن يكون من أهل العلم المجتهدين، فقد تتنوع الآراء في المسألة الواحدة، فيترجح عنده قول من الأقوال يصل إلى نتيجة. وكلامنا كله، هذا هو كلام أهل العلم، إنما هو في من يمتلك ناصية الاجتهاد، سواء كان اجتهادا كليا أو اجتهادا جزئيا فرعيا، الحاصل أنه أهل لأن يجتهد وأن يبحث وأن يستفرغ وسعه في تلك المسألة. فكذلك يعني لا يلزم أن يكون في الفصل بين الناس في القضاء في الأحكام، وإنما في عموم المسائل التي يبينون بما يصدر عنهم من فتوى حكم الله تبارك وتعالى في تلك المسألة أو النازلة أو الواقعة التي ألمت بالناس فقصدوهم فيها. وهذا يخرج منه ما يتعلق بالقطعيات، هذه مسألة أصولية، هل الصواب عند كل المجتهدين أو الصواب عند واحد منهم ولكن الآخرين لا يأثمون، هذه مسألة أخرى
0: مختلف.
1: لكن محل الاتفاق هو أن البحث إلا من شذ، ليس في المسائل القطعية، وألحق بها ما كان فيه نص من كتاب الله عز وجل، وإنما الكلام في مسائل الرأي التي تختلف فيها مناهج الاجتهاد وفيها سعة، لأنها من مسائل الرأي التي تتعدد فيها الأنظار وتتفاوت فيها ما يرجحه من أدلة يتمكن بها من الوصول إلى النتيجة أو إلى الحكم أو الحكم الشرعي أو الفتوى في تلك المسألة. فهذا هو أصل هذه، أصل هذا التأصيل مأخوذ من هذه الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.
0: إذن المسألة ليست مقتصرة فقط على الأحكام القضائية، إنما أيضا في الفتاوى والمسائل. طيب، هذا مستوعب وواضح جدا كما تفضلتم، ولكن هناك بيت للإمام السالمي يحمل فيه المستفتي الإثم وخطأ العالم في الفتوى همل، والوزر والضمان على الذي
1: للذي
0: عمل. طيب، لماذا المستفتي يتحمل الإثم إذن؟
1: هذه المسألة هو سئل عنها الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى، وسئل عنها من بعده جملة من العلماء، وخير من حقق هذه المسألة الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمه الله تعالى. وضع ضوابط لبراءة ذمة المفتي وشغل ذمة المستفتي. ومن هذه الضوابط أو خلاصة هذه الضوابط أن يكون الخطأ الذي وقع فيه العالم إنما هو من باب زلة اللسان في مسألة حكمها مشتهر معلوم. فأما إذا صادف قولا من أقوال المسلمين فإن الآخذ بذلك القول لا يأثم. مثاله مسألة ميراث. ومعلوم أن مسائل المواريث لأنها فرائض محكمة في كتاب الله عز وجل، فقد بينها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضبط السائل توصيف الورثة، فليس هناك مجال للاختلاف في بيان الأنصبة المفروضة إلا في بعض مسائل يسيرة جدا، يعني بعض المسائل الفرعية التي حصل فيها خلاف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، منذ عهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم.
0: هل يرث الجد مع الإخوة أو لا يرث؟ نعم.
1: أما ما سواه فلو أخطأ المفتي في هذه المسألة وحكمها معروف مشهور،
0: نعم،
1: فلا يسوغ للمستفتي أن يتعلق بجواب المفتي، لأن فيه انتصارا له،
0: نعم،
1: ومزيد حق أو مزيد مال يأتيه، فيأتي ليتمسك بقول المفتي بزعم أنه قد استفتى عالما من علماء المسلمين فأفتاه بكذا فيتمسك بذلك، لا ليس له ذلك.
0: نعم.
1: وإلا كان آثما، هو الذي يتحمل الوزر ويتحمل الضمان.
0: نعم.
1: أما أن يكون معنى هذا التقعيد الوارد في البيت على إطلاقه فليس هو كذلك، لا في أجوبة الشيخ السالمي رحمه الله تعالى، ولا في من حرر المسألة من العلماء الذين جاءوا من بعده، وإنما خلاصة تكييف هذا التقعيد إنما هو هذا الذي تقدم، والله تعالى أعلم.
0: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب، نأتي إلى سؤال آخر. الأخ يوسف البادي يقول في قوله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هل هناك تضاد بين بر الوالدة وبين أن يكون شقيا؟
1: هذا ورد في حق عيسى ابن مريم عليهما السلام، فبين ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم وما آتاه من آلاء، وذكر أول ما ذكر بره بوالدته، ومقتضى البر كما لا يخفى على أحد هو الخضوع والتذلل لأجل مزيد رعاية وقيام بحق، هذا هو معنى البر من حيث المعنى الشرعي. فالبر بالوالدة معناه أن يخضع لها ولدها وأن يتذلل لها وأن يحتملها وأن يقوم برعايتها بإقبال وانشراح. ثم قال: ولم يجعلني جبارا شقيا، ذكر ما يقابل هذه الخصال، هناك عبر ببر والدته، ومن كان حاله كذلك في حق أمه فلا يتصور منه الجبروت.
0: نعم.
1: لا يتصور منه أن يكون متعنتا معرضا عن القيام بالحق معتديا على غيره، يأنف ويستكبر من قبول الحق من غيره، ولذلك قال: ولم يجعلني جبارا، لأن هذه الخصلة هي خصال أهل الكبر والطغيان والذين يملأ قلوبهم الغرور، فلا يتناسب مع من كانت حاله كذلك أن يكون بارا بأمه ولا بغيرها.
0: نعم.
1: فالتضاد نعم موجود، أثبت لنفسه البر ونفى أن يكون جبارا لا لأمه ولا لغيره من الناس، وعاقبة الجبر أن يكون ذا جبروت وغرور وتكبر هو أن يكون شقيا في دنياه وفي آخرته، ولذلك ذكر ما امتن الله عز وجل به عليه فقال: ولم يجعلني جبارا شقيا. بقي إضافة إلى ما سأل ملحب، وهو أن هذا المقام مقام تعداد لنعم الله عز وجل عليه مما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى، والأصل في صفات المدح أن تكون إضافية لا أن تكون سلبية، إلا إذا وجدت علة، والمقصود بأن تكون إضافية سلبية أي أن يكون مما يمتدح به لا مما ينفى عن النفس. فإذا كان في حال يستدعي أن ينفي عنه صفات مذمومة فهذا يعني فشو تلك الصفات في ذلك المجتمع الذي هو فيه. فلا يؤتى على سبيل المثال إلى مجتمع من المسلمين المحافظين على صلاة الجماعة فيمتدح مسلم بقيامه بصلاة الجماعة إلا إذا كان في مجتمع يفرط الناس فيه في صلاة الجماعة. لا يؤتى إلى مجتمع تفشو فيه تكثر فيه الأمانة ورعاية المسؤوليات والقيام بحقوق الآخرين فيمتدح من يقوم بذلك لأن الأصل الواجب أن يكون كذلك. لكن إذا فشت الخيانة في مجتمع من المجتمعات وصار الأمين نادرا فإنه يمتدح بأنه ليس من الخائنين. ولذلك فإن امتداح عيسى عليه السلام بهذه الصفات يشي بما كان عليه بنو إسرائيل في ذلك الوقت في غير بيت في غير آل عمران. في العام الأغلب من أحوال المجتمع من بني إسرائيل ومن الرومان الذين كانوا المسيطرين. وهذا كما قلت يكشف فشو التكبر والغرور وغمط الناس والبعد عن معاني البر والإحسان والإحسان إلى الوالدين والقيام بحقوق الناس وفشو ظواهر الكبر والغرور والأنفة من قبول الحق وفشو الجفاء في المعاملة بين الناس وأن يكون الناس في حالة من حالة مزرية من الشقاء. فكان الثناء على عيسى عليه السلام في مقابل إثبات أنه بار بوالدته أنه كذلك عليه الصلاة والسلام ليس من هؤلاء الذين كانوا على تلك الخصال الذميمة. هذا معنى إضافي إلى ما سأل عنه ليس فيه تصريح في كتاب الله عز وجل وإنما هي إشارات مما تحدث به عيسى عليه السلام عن نفسه في هذه الآية الكريمة ومما وصف الله تبارك وتعالى به أيضا يحيى ابن زكريا عليهما السلام أيضا بهذه الصفات. فما كان إلا أن يدل ذلك على حالة المجتمع التي كان فيها والله تعالى أعلم.
0: إذن هذا يسري على جميع قصص الأنبياء.
1: يمكن أن يؤخذ من ذلك ما يكون عليه حال أقوامهم. مما أثنى الله تبارك وتعالى به عليهم أو مما حكوه عن أنفسهم. وفي بعض الأحوال نجد أن هناك تلاقيا بين ما يذكره النبي ويدعوهم يدعو قومه إليه وما يتهمونه به كما هو الحال في لوط عليه السلام. فهو في عفاف وطهر ونقاء وكانوا موبوئين بالفاحشة والعياذ بالله مما لم يسبقهم إليها أحد من العالمين فإذا بهم يرمونه هو بالطهارة وكأنها صارت مذمة. فهذه المعاني ينبغي أيضا أن ينتبه إليها عند تدبر آيات الكتاب العزيز.
0: جزاك الله خير. نأخذ الأخ سيف العوفي.
2: السلام عليكم شيخ سيف.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير جميعا.
0: الله يمسيك بالخير والنور. الله يحفظك
2: فضيلة الشيخ كهلان، كيف حالكم؟
1: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك
2: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
0: تفضل.
2: شخص اشترى ثورا للأضحية واشترط على البائع بقاؤها في حظيرته ولكن مشيئة الله مات الثور والمشتري دفع نصف المبلغ للبائع، ففي هذه الحالة لمن تكون الخسارة أو من يتحمل ذلك الثور؟
0: طيب،
2: سؤالي الثاني، تكابير أيام التشريق عقب كل صلاة في حالة السفر والجمع بين الصلاتين هل يجزي الإتيان بالتكابير بعد الصلاة الثانية أم لكل صلاة تكبيرات؟ وكذلك إذا أتت جماعة مع إمام مقيم وصلت معهم الظهر هل تكبر مع الإمام المقيم أم تقوم لصلاة العصر؟
0: جميل،
2: شكرا لكم.
0: طيب بارك الله فيك الأخ سيف. طبعا هذه الأسئلة بأثر رجعي، نحن اليوم في 21 ذو الحجة، لكن جيد ربما لأن انقطعنا قبل الحج. يقول سؤاله: كما استمعتم، اشترى ثورا وتركه في حظيرة صاحبه، توفي في حظيرة صاحبه صاحب الثور، هو دفع نصف المبلغ، الآن من يتحمل؟
1: بما أن الصفقة قد وقعت فحصل الإيجاب والقبول، وأمارة ذلك دفع جزء من الثمن، إلا أنه طلب منه أن يكون وديعة عنده، فهو في ضمان المالك، والمالك هو المشتري.
0: نعم.
1: إلا إذا كان المودع عنده قد قصر أو أهمل، فلأنه بعد أن كان بائعا صار أمينا، أودع هذا الحيوان عنده، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.
0: نعم.
1: فإن ثبت أنه تعدى أو قصر فنعم يضمن في هذه الحالة، وإلا فلا ضمان عليه، والله تعالى أعلم.
0: ويستلم مبلغه كاملا.
1: نعم.
0: نعم. طيب تكابير العيد إذا كان الإنسان جماعة تجمع الصلاتين، هل بعد كل صلاة تكبير؟ تكابير التي في أيام التشريق.
1: إن حصل ذلك فلا حرج، لكن الأفضل حتى لا يكون هناك فاصل بين الصلاتين في الجمع، لا سيما عند من يرى أن لا يفصل بين الصلاتين في الجمع بأي فاصل، فالأولى أن يكون التكبير بعد الصلاة الثانية. لكن إن حصل أو كان في جماعة وكبرت بعد الصلاة الأولى فلا حرج عليه، لأن هذا من ذكر الله تبارك وتعالى في الأيام المعلومات، في أيام التشريق يوم العيد والأيام بعدها، فهو شعار المسلمين، وهو شعار مخصوص، الذكر المخصوص بعد الصلوات، فلا حرج عليهم أن يأتوا بالتكابير بعد الصلاة الأولى، لكن الأفضل إن كانوا هم الذين الإمام منهم أن يكون ذلك بعد الصلاة الثانية، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب فضيلة الشيخ، سنطرح بعض الأسئلة هنا أيضا. السائل يقول: دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر والعصر، رأيت جماعة فحسبتهم يصلون وطنا أو إتماما، يتمون الصلاة 4 ركعات، فدخلت معهم، تفاجأت لاحقا أنهم يصلون سفر، فأتممت 4 ركعات، هل صلاتي صحيحة؟
1: وهو مقيم.
0: نعم.
1: نعم، صلاته صحيحة في هذه الحالة، وهذا كان الواجب عليه أن يأتم بإمامهم، فبعد ذلك يكمل هو، وهكذا سائر المقيمين إذا كان إمامهم مسافرا، فإذا سلم الإمام من الركعة الثانية فعلى المقيمين أن يكملوا صلاتهم، أن يقوموا بتكبير، لا يسلموا، أن يقوموا بتكبير ولا يبرحوا مكانهم الذي هم فيه، ويأتوا بالركعات الباقية عليهم ثم يسلموا، والله تعالى أعلم.
0: الأخ عمر الوهيبي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، ما المقصود بالفرائض في الحديث الشريف؟ وإذا تعلمت الفرائض وحزت نصف العلم، فإن الله يقول: وما أتيتم من العلم إلا قليلا.
1: نعم، هنا جملة مسائل.
0: نعم.
1: المسألة الأولى أن في هذه الرواية، وأظن أن الرواية التي أتى بها هي رواية أبي هريرة، أن فيها مقالا: تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم. وهناك رواية مشابهة لها أيضا من طريق ابن مسعود، وكذلك لا تخلو من مقال، لكن الحث على العلم والحث على تعلم الفرائض ثبت في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام هنا عن خصوص هذه الرواية التي استشهد بها السائل، لا تخلو من مقال، وإن كان معناها صحيحا، لكن الرواية من حيث إسنادها لا تخلو من مقال. فيها راو، وأظن أنه حفص بن عمر بن أبي العطاف، بعضهم قال هو متروك، وبعضهم قال واهي الحديث، والحاصل أنها لا تخلو من مقال، وكذلك رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري كذلك. لكن ثبت أو وجدت روايات في الحث على تعلم العلم قبل قبضه، وعلم الفرائض كذلك.
0: نعم.
1: ما هو علم الفرائض؟ هذا هو الذي يسأل عنه.
0: نعم.
1: الفرائض أي المواريث، لأن هذه الأنصبة التي ثبتت في كتاب الله عز وجل كل نصيب منها يسمى فريضة.
0: نعم.
1: لأنها ثبتت في كتاب الله عز وجل، فللأزواج وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات، هذه فرائض لكل حالة من الحالات. ما يستحقه الوارث من المورث يسمى فريضة، هذا العلم يسمى الفرائض.
0: نعم.
1: ولا شك أن في تعلمه حفظا للحقوق وصيانة من عدوان الناس على حقوق بعضهم، وتعلم علم الفرائض المواريث يؤدي إلى إغناء الناس عن التخبط في قسمة التركات، فيحفظ لهم حقوقهم ويقيم صلاتهم على أساس متين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي استأثر بقسمة المواريث، فلا تنشب بينهم خصومات ونزاعات، وإنما يستقبلون ذلك برضا وتسليم.
0: نعم.
1: هذه المعاني، أي ما يترتب على علم الفرائض وإتقان علم الفرائض من صيام

0: دون بينهم المودة وترتفع أسباب الشقاق والنزاع والخلاف. ولهذا أيضا أولاه أهل العلم ما أولوه من عناية ورعاية. ولكونه منضبطا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار قواعد واضحة ظاهرة جلية مستقرة لا تجد فيها الخلافات إلا كما تقدم في مسائل يسيرة جدا. فهذا أدعى إلى حفظ حقوق الناس وصيانتهم دون خلاف في أمة الإسلام من شرقها إلى غربها. فالحقيقة أن هذا العلم من أسباب تماسك هذه الأمة ومن علامات تآخيها وانتسابها إلى دين واحد وملة واحدة وشريعة واحدة. فمساحة الخلاف كما قلت فيها في بعض مسائل معدودة يسيرة جدا، والخلاف فيها ليس بحادث وإنما كان منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضبط هذا العلم ليس بالعسير، نعم هناك مسائل تسمى مسائل العويص التي تتشابك فيها ويكون فيها يعني اقتسام التركات بعد انقضاء بعض الورثة، أيضا بعد حصول وفيات في الورثة الأوائل وانتقال ذلك إلى ورثتهم، أو تنوع الصلات التي يمكن أن تكون، القرابات التي يمكن أن تكون بين الورثة، أو في بعض المسائل كالغرقى والهدمة، مسائل لعدم انضباط من تقدم إلى مولاه، من الذي مات أولا فاستحق الآخر تركته. لكن هذه مسائل يسيرة لا تكدر على إحكام هذا العلم وأهمية الإقبال عليه، والله تعالى أعلم.
1: اليوم مع كثرة البرامج التطبيقية التي تساعد الإنسان على معرفة الأنصبة، هل يبقى تعليمها ضروريا؟
0: نعم، يعني أنا جربت بنفسي ووجدت أن إلى الآن ما جربته والذي جربته يكاد يكون من أجود أنواع التطبيقات، لكن يقع في أخطاء.
1: نعم،
0: فإن لم يكن المستعمل لهذه التطبيقات على فقه ودراية فإنه يمكن أن يأخذ بالنتائج التي وجدها في هذه التطبيقات أو من خلال منصات الذكاء الاصطناعي، يأخذها على أنها نتائج صحيحة ويقسم التركة بناء عليها، وتقع مشكلات لأنها على خلاف الصواب.
1: نعم،
0: صحيح ليست بالمسائل كثيرة لكن تقع أخطاء، فلا بد من التفقه. هناك أيضا أخطاء تحصل حتى دون هذه التطبيقات، يعني إن أذنتم وتنبيه مهم.
1: نعم،
0: يخطئ كثير من الناس في توصيف الورثة، يذكرون علاقاتهم ببعضهم لا. نعم، بالميت. مثال ذلك،
1: نعم،
0: يأتون ويقولون إخوة وأخوات وأم.
1: نعم،
0: وبتبين السؤال وإعادة الاستيضاح منهم يتبين أنهم يقصدون الزوجة وأولاد وبنات.
1: نعم،
0: فهم نظروا إلى حالة الأسرة الآن أنهم نعم، إخوة وأخوات معهم أمهم. فيأتون ويقولون ترك إخوة وأخوات ذكور كذا وإناث كذا والأم.
1: نعم،
0: المجيب إن لم يستوضح يظن أن الميت ترك أما وأخا وأخوات.
1: نعم،
0: لما يأتي ويقول ألم يكن متزوجا، قل نعم كان متزوج، ترك زوجة، أنت قلت أم.
1: نعم.
0: فهذا خطأ،
1: ربما يدخل في البرنامج أم أيضا،
0: وقد يقع هذا الخطأ أيضا. نعم، ولذلك فهذا التنبيه تنبيه مهم. من يسأل عن قضايا الميراث يذكر القرابات بالنظر إلى المتوفى.
1: نعم،
0: المورث، لا إلى علاقاتهم ببعضهم البعض، ما صلتهم بالمورث. كذلك إذا كان هناك على سبيل المثال إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، يأتي ويقول إخوة، أو يظن هو
1: نعم
0: أن الإخوة لأم أقل فلا يحتاج إلى ذكرهم.
1: نعم،
0: مع أنهم هم الأصل في ميراث الإخوة إن لم يكن أشقاء.
1: نعم،
0: فيعرض عن ذكرهم فيذكر إخوة أشقاء ويذكر مثلا إخوة لأب ولا يذكر الإخوة للأم.
1: نعم،
0: هذه بعض التنبيهات مما يقع فيه الناس

0: لكن الأهم هو ضرورة ذكر صلة الأحياء بالميت نفسه المورث.
1: نعم
0: نعم، من ضمن ذلك أنهم يذكرون من جملة الورثة من مات قبل المورث.
1: نعم
0: هذا أيضا من الأخطاء، ولا يعني لما يذكرون الميت قبل مورثه
1: نعم
0: والحي يرث الميت، فيذكر الذين كانوا أحياء عندما مات ذلك المورث،
1: نعم
0: ولا يذكر من تقدم. الآن قد يكون له
1: أبناء مثلا،
0: أبناء، نعم يذكر، لكن لا يذكر أنه كان له ولد، ثم لما تتبين من مثلا يقال لك الولد لا هذا مات قبل أبيه بسنة بسنتين بخمسة،
1: نعم
0: لا هذا خطأ. فهذه فقط بعض التنبيهات التي
1: جيد
0: قادنا إليها
1: جيد
0: علم الفرائض.
1: جيد. إذن مسائل البرامج تحتاج إلى شخصية متخصصة قبل أن
0: صحيح
1: يستخدم
0: صحيح
1: البرنامج نفسه. طيب، بما أننا ذكرنا حديثا، نذكر حديثا آخر، ولكن نأخذ الإجابة بعد الفاصل.
0: إن شاء الله.
1: نذكر الحديث. أبو عبد الله يسأل عن صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. بعد الفاصل إن شاء الله أعزائنا، فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. طيب فضيلة الشيخ, نعيد الحديث نظرا لأن أحيانا يحتاجون إلى اقتطاعه. يسأل عن صحة الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا.
1: نعم, يقبل هذا الحديث, يقبله أكثر أهل الحديث ويرون أنه حديث حسن, ومنهم من صححه. وهو بهذا اللفظ ورد في السنن, لم يرد في الصحاح, ورد في السنن, ورد عند الترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهما. واختلف في البطيخ, ولكن الأكثر أنه الأخضر.
0: نعم.
1: أي الذي قشره أخضر.
0: نعم.
1: البطيخ المعروف عندنا.
0: نعم, وله مسميات مختلفة.
1: نعم, وله أسماء
0: مختلفة.
1: نعم, بطيخ, الجح, الحبحب إلى آخره.
0: نعم نعم.
1: وهذا الحديث يعني قد يستغربه بعض الناس, وقد يرى بأن طرح أسئلة أولى من مثل هذه الرواية, لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يتحدث عن حكم شرعي.
0: نعم.
1: لكن تؤخذ منه أحكام شرعية,
0: وهي
1: منها جواز الأكل من أكثر من صنف.
0: نعم.
1: وجواز أكل المشتهيات, ومنها التفات هذا الدين إلى ما يرفع العنة والمشقة عن الناس, وأهمية التوازن في الغذاء.
0: نعم.
1: فقال نكسر حر هذا ببرد هذا, أي حر الرطب ببرد البطيخ.
0: نعم.
1: وبرد هذا بحر هذا, البطيخ بالرطب.
0: نعم.
1: حتى يكون هناك توازن واعتدال. كذلك تكشف مثل هذه الروايات عن عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ومن تلقى عنهم بهديه عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته وعظيم قدره. فهذه التفاصيل تكشف منكشفة, وكأن حياته عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح يقرأه أتباعه من بعده, حتى في أكله, في شربه, في مشيته, في يقظته, في نومه, في معاشرته لأهل بيته. هذا لا يوجد لأي شخصية في التاريخ الإنساني.
0: نعم.
1: ليس هناك ما يخفى من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, في لبسه لنعله, في لبسه لثوبه, لعمامته, في هيئته, في تبسمه, في ضحكه, في أحاديثه. كل ذلك نقل بكل أمانة ليأتي من بعده من أتباعه فيتعرف على رسولهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم, ومن شاء منهم التأسي حتى في هذه الأمور العادية الطبيعية, في هذه الأمور التي ترجع إلى العادات والمشتهيات, ليس فيها جانب شرعي, وإنما فيها هذه الجوانب التي ذكرتها. فما أجمل أن يتأسى المسلم حتى في هذه, أن يأخذ منها المنهج, أن يتعرف على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني كلها تؤخذ من مثل هذه الروايات. بقي أن هناك روايات أيضا مشابهة, ورد عند البخاري في أنه كان يأكل الرطب بالقثاء. القثاء هو كذلك أيضا من ما كان يشتهيه عليه الصلاة والسلام, فكان يأكله مع الرطب, وهو المعروف عندنا في بعض البلدان يسمى الجرو, بعض البلدان يسمى الوعى.
0: نعم.
1: هذا هو القثاء. فهذه الرواية عند الإمام البخاري هي رواية أيضا صحيحة.
0: نعم.
1: لكن للتنبيه, وردت في البطيخ روايات كثيرة.
0: نعم.
1: لا لا لا يصح منها إلا هذه الرواية. هناك
0: نعم.
1: رواية فيها يعني, أو بعض, حصل خلاف بين ابن حجر وابن القيم في معنى البطيخ, هل هو الأصفر أو الأخضر.
0: نعم.
1: الأصفر الذي نسميه نحن الشمام, لكن هناك رواية أخرى, فلا حاجة إلى المفاضلة. أو هذه الروايات كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أكل البطيخ بالرطب مع البطيخ, ومع ما نعرفه نحن اليوم بالشمام.
0: نعم.
1: ومع القثاء. لكن روايات أخرى وردت في نفس السياق لا تصح, منها أنه كان يتناول بشماله, لا هذه لا تصح.
0: نعم.
1: هذه فقط التي سأل عنها. نعم, كما قلت حسنها الترمذي, حسنها طائفة, صححها الألباني, وابن حجر أيضا في شرحه لحديث البخاري في الرطب والقثاء أيضا صحح هذه الرواية, وأما ما سواها فلا يعتد به, والله تعالى. نعم.
0: ربما أستطيع أن أعرف بأن دوافع هذا السؤال معلوم، وهو أنه أحيانا في بعض الأحيان يتقدم بعض الأطباء بقائمة أغذية معينة ترى أنها هي الأجدى وهي الأولى، وتحرم صحيا بقية القوائم الأخرى، وقد يكون البطيخ وارد من بينها. كيف يتعامل المسلم مع هذه الدعوات، وكيف يحاكمها محاكمة صحيحة بحيث يعرف أنها صادقة أو ليست صادقة؟
1: أمثال هذه الروايات تنفع للرد على مثل هذه الدعوات، وإلا فالأصل أن يلجأ إلى أهل الاختصاص من خبراء التغذية الأمناء الثقات من المسلمين في شأن تبين ما هو نافع للأبدان وما هو ضار بها. لو أن الاعتراض هو على وجود ملوثات في دخلت في الزراعة وفي ما يتناوله الناس أو طرق تؤدي إلى أضرار في هذه المنتجات الزراعية فهذا باب آخر. أما في ذات هذه المأكولات ومن الفواكه والخضروات والحبوب وغير ذلك، فالأصل أنه يستأنس في مثل هذه الصور بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بما ورد في كتاب الله تعالى مما أباحه سبحانه من الحلال المباحات الطيبات من الأنعام ومن ما امتن به على عباده من رزق من هذه الحبوب والثمار. فللأسف نعم ما تشيرون إليه أنه أحيانا يوهم حتى بأن يأتي بآيات من كتاب الله عز وجل مجتزأة مجتزأة في من سياقها لا يتم الآية الكريمة، ويبني عليها نظريات يتقبلها الناس ويطرحون ما يقرره أهل الدراية والخبرة وأهل الاختصاص من الثقات المسلمين لا سيما من المسلمين في مثل هذا الشأن، والله تعالى المستعان.
0: نعم جميل. إذن الاحتكام إلى معيارين الدليل الشرعي والحقائق العلمية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وددنا أن تستمر هذه الحلقة أكثر لكن وصلنا إلى نهاية الوقت. شكرا لكم.
1: جزاكم الله خير.
0: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا على المتابعة ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: العروة الوثقى. العروة

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن المحافظة على صلاتي الفجر والعصر. الصلاة عمود الدين وركن الثاني لأركان الإسلام، وهي صلة بين العبد وربه، لذا كان لزاما على الوالدين تربية الأبناء على المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر الأبناء بالصلاة وهم في السن 7 لتعويدهم عليها، وإذا لم يعتادوا على الصلاة وهم في هذه السن من العمر فإنه يخشى من بعد ذلك أن يتكاسلوا عنها عندما يبلغون سن التكليف. وعلى الوالدين تحبيب الأبناء للصلاة، خاصة صلاتي الفجر والعصر، لأن فيهما وقت الراحة والنوم، وإذا حافظوا على هاتين الصلاتين من السهل أن يحافظوا على بقية الصلوات. تعويدهم على النوم المبكر كي يأخذوا حاجتهم من النوم قبل الصلاة، وإذا لم ينفع هذا معهم وبلغوا سن 10 فلا بد من ضربهم ضربا غير مبرح، كما ينبغي الرفق بالأبناء عند إيقاظهم لصلاة الفجر نظرا لشدتها ومشقتها على النفس. لا ينبغي للوالد أن يخرج للصلاة ويترك أولاده في البيت لا يصلون مع الجماعة، بل يجب عليه أن يوقظهم ويأمرهم بالصلاة، أو يأمر من يوقظهم من والدتهم أو غيرهم. إذا كان هو يخرج مبكرا إلى المسجد فهو مسؤول عنهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومما يعين الوالدين على هذه المسؤولية طلب العون من الله والدعاء للأبناء بظهر الغيب بالهداية والصلاح والإلحاح على الله بذلك، كما قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. كما ينبغي على الوالد الصحاب الأبناء الذكور معه إلى المساجد لتعويدهم على الصلاة، أما الإناث فيرتبطن بالصلاة مع أمهم. وينبغي تحفيز الأبناء المحافظين على الصلاة عامة وعلى صلاتي الفجر والعصر خاصة، تحفيزهم بالهدايا العينية والمعنوية وإظهار المحبة للأبناء والسعادة بمحافظتهم على الصلاة، وإظهار الضجر لتفريطهم، وأن نجعل المحافظين على الصلاة مكانة مميزة وتقدير. وعلى الأب أن يكون قدوة لأبنائه في المحافظة على صلاتي الفجر والعصر في المسجد، كذلك الأم تكون قدوة لأبنائها وبناتها في المحافظة على الصلاة في أوقاتها، فينشأوا معتادين على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، معتبرينها أولى من اللعب وأولى من الجلوس أمام الشاشات الإلكترونية. ويشعر بعض الأباء والأمهات بالملل أو الكسل من تذكير الأبناء بالصلاة، لكن المسؤولية على عاتقهم تجعلهم يستمرون في أداء واجبهم تجاه أبنائهم، محتسبين الأجر عند الله تعالى، مستشعرين فضل الدلالة على الخير، فالدال على الخير كفاعله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولنجتمع مع أبنائنا في البيت ونجعل حديث مجلس الذكر عن فضل صلاتي الفجر والعصر، مبينين لهم بأن الصلاة أم العبادات وخير الأعمال، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وأما صلاة الفجر فلا يخفى ما لها من فضائل كبيرة بين الصلوات، حيث أقسم الله تعالى بها: ولا يقسم الله العظيم إلا بشيء عظيم. قال عز من قائل: والفجر وليال عشر. ولعظم مكانتها أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الرغبة في حضورها فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا بالاقتراع، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه أن يأتوا مبكرين، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا في فضل صلاة العشاء والفجر.
لأتوهما ولو حبوا يحبي مثل الطفل. ولنبين لأبنائنا بأن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فإذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بركعتي الفرض ركعتي الفجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدع سنة الفجر

حضور صلاة الفجر مع الجماعة أنها صلاة مشهودة تشهدها الملائكة مع المصلين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. صلاة الفجر في جماعة نور لصاحبها يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فلنقل لأبنائنا بأن حضور صلاة الفجر والعصر في الجماعة عصمة من دخول النار وضمانا لدخول الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، أي الفجر والعصر. كما أن صلاة الفجر في جماعة تعد القيام ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ومن أحاديث الترهيب التي تذكر للأبناء كي يهتموا بصلاتي الفجر والعصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أتاه آتيان فانطلقا به، فمروا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين عن خبره قال: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فاتقوا الله يا أخواني الذين تنامون عن الصلاة المكتوبة، خاصة الفجر والعصر، وقت نوم وراحة. اتقوا الله في أنفسكم، وانتبهوا لمستقبلكم، انتبهوا لحياتكم الأخروية. بل أداء الصلاة مع الجماعة فيه السعادة في الدنيا والفوز برضا الله ودخول الجنة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يرجع البيت ما يجد الأهل ولا يجد المال، هذا أمر خطير وحزين. كذلك الذي تفوته صلاة العصر مع الجماعة عليه أن يحزن على نفسه. إذا فاتت الأبناء صلاة العصر مع الجماعة عليه أن يحزن عليهم، عليه أن يذكرهم ويحذرهم ويشجعهم على أداء الصلوات مع الجماعة. ينبغي على الوالدين اتخاذ الأسباب المعينة على حضور الأبناء لصلاة الفجر، كتعويدهم أداب النوم المتمثل في الوضوء قبل النوم والأذكار، الحرص على النوم المبكر، البعد عن السهر المفرط، وعقد النية على القيام لصلاة الفجر، وضبط المنبه، منبه الساعة، منبه الهاتف، التقليل من الطعام قبل النوم، وذكر قصص الصالحين والعلماء، وحرصهم على تعويد أبنائهم أداء صلاتي الفجر والعصر في جماعة. ولنبين لأبنائنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه حينما ذكر حال الصحابة مع صلاة الجماعة، فكان يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولنذكر لأبنائنا حال السلف الصالح في محافظتهم على صلاة الجماعة، فهذا سعيد بن المسيب يقول: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. وسمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: خذوا بيدي، فقيل: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلا أجيب. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فركع ركعة ثم مات. هذا حسن الخاتمة. وكان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى، فاته الأجر العظيم، كيف له أن يعوض هذا الأجر الذي فاته. وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: حفظتني أمي القرآن وأنا ابن 10 سنين، وكانت توقظني قبل صلاة الفجر، تسخن له ماء الوضوء في ليالي بغداد الباردة، وتلبسني ملابسي، ثم تتخمر وتتغطى بحجابها وتذهب معي إلى المسجد لبعد بيتنا عن المسجد ولظلمة الطريق. فلنحرص جميعا على تعويد أبنائنا
المحافظة على أداء الصلاة.

0: الخمس مع الجماعة، خاصة صلاتي الفجر والعصر، لما لهما من فضل كبير، فمن يحافظ عليهما يسهل عليه المحافظة على بقية الصلوات، وهما صلاة البردين، الفجر أبرد أوقات الليل، العصر أبرد أوقات النهار، وفيهما مجاهدة النفس ومخالفتها، فالنفس تهوى النوم والراحة، وفي مخالفتها الفوز والفلاح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعينني وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.

لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من

أولئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة

نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة

بفضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

تقسم طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

عليهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج

فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله.

في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذ

يعلمون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما

كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا

لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.

لا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

0: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: اللهم لك الحمد ولك الشكر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والجمع جائز لأجل المطر، لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عما النظر، ومستحابة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاة مهما اتصل، والريح إن من جبل تسلسل. كذلك من كان بأنواع المرض متبسا يتعبه إذا نهى. وليس في الصلاة بالتكبير كم له، إذ ليس بالعصير إلا إذا كان مريضا في السفر فيجمع فيه لعلة السفر.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حضرتم؟
2: نعم.
0: بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: خطوة استدركت الماضي؟
2: نعم.
0: طيب، لابد من مراجعة. أقول للكل لابد من مراجعة. ولا خطوة بخاطئة.
3: إن شاء الله.
2: طيب.
0: طيب. ما يقول أنكم مجرد حضور فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتزول البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والجمع جائز لأجل المطر، لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظر. ومستحابة إذا لم ينقطع عنها وبطون وبول مندفع. كذلك الرعاف مهما اتصل والريح إن من جبر تسلسل. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النقض إذا تكلم بينهما والحق قول القدماء قالوا فلا نقض عليه النطق وهم بالاتباع أولى وحق. قد علموا السنة والكتابة وجمعوا الفنون والأبواب. وبقية الأبيات قرأناها معكم في الدروس السابقة لعلكم تحفظون. من منكم بذكر الأبيات؟
4: الآن هذا الحديث حول إيش؟ حول أسباب التي تبيح الجمع بين الصلاتين.
5: نعم.
4: وإن كان في الحضر.
5: نعم.
4: وإن كان.
5: نعم شيخ.
2: نعم.
5: نعم شيخ. والجمع جائز لأجل المطر، لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظرا. ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاف مهما اتصل والريح إن من دبر تسلسل. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض.
4: بس كيف حسنت؟ شكرا حسنت. هذه الأسباب تبيح الجمع بين الصلاتين. رفعا للحرج. رفعا
5: للحرج.
4: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد يضطر الإنسان إلى الجمع بين الصلاتين. وهذه أسباب تبيح الجمع بين الصلاتين. ذكر هنا ثمانية. الأول فضل الرحبي. مو الأول
2: المطر.
4: كيف المطر؟
2: المطر إذا كان فيه صعوبة الذهاب إلى المسجد.
4: نعم. له أن يجمع بين الصلاتين.
2: نعم له.
4: رفعا للحرج. أن يشق عليه يذهبون ويأتون مرة أخرى.
2: نعم.
4: كذا. المطر مستمر.
2: نعم.
4: والسبب الثاني.
2: نعم
3: نعم.
4: نعم
2: شيخ.
4: نعم. فضل أحمد.
3: السحاب.
4: سحاب. كيف السحاب؟
3: إذا لم تكن معه ساعة وإشكل عليه الوقت.
4: كيف إشكل عليه الوقت؟
3: لم مثلا صلى العصر ولم يتبين له الغروب.
4: ما السبب؟
3: وجود السحاب.
4: نعم سحاب.
3: نعم.
4: هل غربت الشمس أو لم تغرب؟ ماذا يفعل؟ يؤخر المغرب حتى يتيقن أن الشمس قد غربت. كل ما عنده شك. ولو فات وقت الأولى ما كذا؟
3: نعم.
4: يؤخر هذا حتى يجمع بين الصلاتين. حتى ما يكون يصلي على شك هل غربت الشمس أو لم تغرب. يعني إذا أخر الوقت حتى يتيقن دخول وقت المغرب ما يكون عنده إشكال يجمع بين الصلاتين. كذا؟
3: نعم.
4: هذا رفع للحرج. هذا من السحاب إذا أشكل عليه دخول وقت وخروج الوقت كا؟
3: نعم.
4: أما إذا كان سحاب مجرد سحاب وهو يعرف عنده ساعة يعني دخول الوقت يجمع؟
3: لا يجمع.
4: حصل المطلوب ما كذلك؟
3: نعم.
4: زين السبب الثالث ومستحابة إذا لم ينقطع. ومستحابة إذا لم ينقطع عنها ومبطول وضول المدة. مستحابة المرأة مستحابة. المستحابات من النساء عندما فيها أحد الدماء إذا دام مثلا الحيض بعد 10 أيام من أكثر الحيض 10 أيام فيستمر الدم أكثر من 10 أيام مستمر
6: استحاضة.
4: يستمر دم النفاس أكثر من 40 يوما لأن أكثر النفاس 40 يوما عند الأكثر معهم بعد 40 مستمر
6: استحاضة.
4: طيب الدم الخارج من قبل المرأة وهي حامل هل يسمى حيض؟
6: لا
4: مسمى
6: استحاضة.
4: كذلك المرأة هذه استحاضة. المرأة هل تترك الصلاة بسبب السحابة؟
6: لا
7: لا
4: ما هي حيض السحابة تخلي دم السحابة يخلي عن دم الحيض ما كذلك؟
6: نعم.
4: وأحكام السحابة تخلي بعد أحكام الحيض أليس كذلك؟
6: بلى
7: بلى.
4: فمستحابة من النساء نعم ومستحابة إذا لم ينقطع عنها ما انقطع عنها الدم ويشق عليها صلي كل صلاة في وقتها خاصة عندما عند من يوجب عليها الغسل لكل صلاة فهنا ذكر الحالين لها أن تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قدمت العصر إلى وقت الظهر أو أخرت صلاة الظهر إلى وقت العصر أخرت المغرب إلى العشاء أو قدمت فريضة العشاء إلى المغرب كما تقدم سابقا هذا حكم عام كما تقدم واضحة؟ هذا السبب يبيح يجمع بين الصلاتين رفع عن المشقة ودفع عن الحرج ما كذلك؟
6: نعم.
4: كذلك أيضا ما يكون أبدا الدم لا ماء الاستحاضة الإنسان عنده جرح يتعب دم ما انقطع دخل عليه وقت الظهر والدم استمر يرجو أن لو أخر مثلا أخر الظهر إلى العصر يرجو أن انقطع الدم هل له أن يؤخر الظهر حتى يجمعها مع العصر ويصلي لك الحال بطهارة الجواب إيش؟
6: نعم
4: له ذلك أيضا كذلك أيضا إنسان قال سن من أسنانه كما عرفتم أن بعض الناس عندها ما يزال عن ذلك السن يستمر به الدم وقت طويل مثلا حضرته الظهر ما استطاع من يصلي أراد أن يجمع بين الصلاتين الحاصل له ذلك ولا ما له ذلك؟ لو جاء وقت المغرب والدم مستمر هل له أن يجمع بين المغرب والعشاء؟
6: لا
4: اليوم لا له ذلك أبلس عليك ما كذلك؟
6: نعم
4: محتجم أيضا محتجم بعض الناس عندما يحتجم يستمر به الدم يستمر له أن يجمع بين الصلاتين مثلا احتجم في وقت الضحى واستمر به الدم يخرج كلما غسله خرج الدم له أن يؤخر الظهر ويصليها في وقت ويجمعها مع العصر في وقت العصر يستوي؟
6: نعم.
3: نعم.
4: رفع عن الحرج ما قال عليكم في الدين
6: من
4: حرج مثلك سواء كان دم استحاضة أو دم قرح أو دم مثلا حجامة أو نحو ذلك زين ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها الضمير يعود عنها
6: مستحاضة
4: ومستحاضة إذا لم ينقطع فين فعل ينقطع
6: الدم
3: ضمير
4: إذا لم ينقطع الدم ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها فعل محذوف إذا ما انقطع عنها الدم يعني ما شهنا كينا حتى يخطب الضمير يعود لك كذا ما شهنا يتقدم ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها الدم يعني فعل محذوف إذا لم ينقطع معروف إذا لم ينقطع عنها إيش؟
6: الدم
4: دم والاستحاضة أكذاك؟
6: أكذاك
4: ومبطول وبول مندم هذا مهزمة استرسال البطن وسلس البول واحد مبتلى باسترسال البطن ما استطاع مثلا وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. هل لم يجمع بين الصلاتين؟
7: نعم.
4: بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما كذا؟
7: نعم.
4: صاحب السلس سلس البول استمر معه ومشقة يصلي كل صلاة في وقتها. هل لم يجمع بين الصلاتين؟ الإجابة نعم. ما قال عليك في الدين من حرام. نشوف كم عددنا هنا؟ أربعة، خمسة.
7: نعم.
4: هيس المطر والسحاب
6: والسحابة
4: المبطول صاحب السحاب. ويدخل تحت السحابة أيضا القريع صاحب القرع مكان.
7: نعم.
4: الحجامة مكان. لا عذار هذه. المبطول وبول المندفع. كذلك الرعاف مهما اتصل صاحب الرعاف. استمر به. ما انقطع. هل له يجمع بين الصلاتين؟ أجابنا. والريح إن من نبول تسلسل صاحب الريح. إذا كان سيمتلب الريح كل ما ثوب وخرج من الريح بقي في تعب في مشقة. هل له يجمع بين الصلاتين؟ أجابنا. نعم. والريح إن من نبول تسلسل كذاك من كان بأنواع المرض. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إلى نحر. على أنواع المرض أي مرض كان يشق معه أن يصلي كل صلاة في وقته. فهذا المرض يبيح له الجمع بين الصلاتين. إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الصلاتين أي مرض كان. واضح لنا؟
7: واضح.
4: لا هو يجمع بين الصلاتين. طيب هل الجمع بين الصلاتين هذه الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلاتين إذا كان في الحضر وكذا؟ أما إذا كان في السفر ما في إشكال أن السفر وحده أكثر حالي لي مبيح للجمع أليس كذلك؟
7: نعم.
4: لكن هذا الجمع في الحضر يختلف عن الجمع في السفر. والناوي نبه عليه أول شيء إيش قال؟ قال والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر. لكن بلا قصر كما في السفر كذاك إن كان. على كل الأسباب هي التي تجيب لها جميع الصلاتين يكون بلا قصر. مو بلا قصر. يصلي الظهر أربع ركعات. يصلي فريضة العصر
6: أربع ركعات.
4: يصلي المغرب ثلاث ركعات. يصلي فريضة العشاء الآخر أربع ركعات. هذا الجمع يبدو. أن بعض الناس عندما عرف أو عندما سمع بعض المحدثين بعض المدرسين في دراسات المسألة هذه يقول أن هذه الأسباب تبيح الجمع في الحضر سواء صلي ركعتين ركعتين ليش مبيح الجمع يقول أن كان تلازم بين إيش بين الجمع وبين قص الصلاة. لا نبهنا سابقا لأن قص الصلاة في الرعية في السفر واجب والجمع جائز. وهنا كذلك أيضا الجمع قائم رفع الحرم لكن
6: بلا قصر.
4: بلا قصر نصلي صلاة رباعية نصليها كم؟
6: أربع.
4: طيب تقرأ أبيات أحمد فضل أبيات. والجمع جائز
3: لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر كذاك إن كان سحاب سترا معرفة الأوقات عمن نظر ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها ومبطون وبول مندفع كذلك الرعاف مهما اتصل والريح إن من دبر تسلسل كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض.
4: نائبا تنبيه لو إنسان مثلا يضطر إلى عملية مثلا بعد أن دخل قبره بعد أن دخل وقت الظهر ويعرف أن يكون في غيبوبة حتى إيش حتى يخرج وقت العصر يكون في غيبوبة صلى الظهر هل له يجمع بين الصلاتين؟
7: نعم
4: له يجمع بين الصلاتين ومرض ومن أيضا لو مثلا وجد له عملية تيسر في هذه الغيبوبة حتى يفوت الوقت وقت العصر فهنا هو جمع بين الصلاتين رفع للحرج كذاك؟
7: نعم.
4: تبعه. زيد قال المتعلق بها. قال وليس في الصلاة بالتكبير. جمعا له إذ ليس بالعسير، لكن إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. لما قلتم أن مثلا هذه الأسباب تبيح الجمع بين الصلاتين، ومن جملتها المرض، فأنتم تعرفون أن المريض يصلي قائما، فإذا لم يستطع صلى قاعدا، فإذا لم يستطع صلى مرتجعا، فإذا لم يستطع صلي كيفما أمكنه، ويأتي بما أمكنه منه من أفعال الصلاة وأقوالها. فإذا لم يمكنه أن يصلي ولم يمكنه أن يأتي بشيء من أقوال الصلاة، قال يكبر لكل فريضة، يعني كل فريضة خمس تكبيرات، وقيل أربعة تكبيرات، ورجحوا القطب رحمة الله عليه، لكن الأكثر معهم أنه يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات. هذا آخر شيء يستطيعه يأتي بالتكبير، كان يستطيع التكبير آخر شيء يأتي بالتكبير. كم يكبر بالصلاة؟
8: خمس
4: تكبيرات. طيب، هل له أن يجمع بين تكبير الصلاتين كما تقول له أن يجمع بين الصلاتين؟ هل له أن يجمع بين التكبير؟
8: لا
4: الجواب لا، لأن ليس بالأمر عسير. خمس تكبيرات يكبرها في وقتها، لكن في حضرية. طيب، حضره وقت العصر، استطاع أن يصلي من يصلي، ما استطاع أي من يكبر خمس تكبيرات. حضرته المغرب كذلك يكبر المغرب خمس تكبيرات، ما يكبر للعشاء الآخر، ما يجمع. فإذا حضرته وقت العشاء الآخر ولم يستطع أن يصلي كبر خمس تكبيرات، أليس كذلك؟
8: بلعب.
4: قال وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير. أجاز بعض أهل العلم جمع بين تكبير الصلاتين، لكن الشيخ ذكر قول واحد، هذا القول، قال وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير، نعم، إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. إذا كان مريضا وهو مسافر ولم يستطع أن يصلي إلا أن يأتي بالتكبير، هل له أن يجمع بين الصلاتين بالتكبير؟
8: نعم.
4: إذا كان في سفر أجاب نعم، هذا الجمع لعلة المرض ولا لعلة السفر؟
8: لعلة السفر،
4: هكذا. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له، جمع له الضمير يعود إلى التكبير، جمع له أي للتكبير، ما يجمع بين التكبير. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس
8: بالعسير
4: إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر، يجمع فيه التكبير لعلة السفر لكونه مسافر، ما كذلك؟
8: نعم.
4: طيب، هنا الوقت انتهى، وقفنا الآن في بعض أحكام أيضا الجمع بين الصلاتين، والحكم في النقوي إذا تكلم بينهما والحق قول قدما قالوا فلا نقض عليه النطق وهم بالاتباع أولى وأحق، قد علموا السنة والكتابة وجمعوا الفنون والأبواب. يعني تصورتم الكلام سابق في الأسباب الثمانية؟
8: نعم.
4: لابد من المناقشة، زين؟ استعدوا، زين؟
8: إن شاء الله.
4: طيب، إذا ما صدر هذا اليوم ولا؟
8: فإن غدا لناظره
4: قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
8: ومن
4: طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا.
8: متعنا
4: اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا،
8: واجعل
4: الوارث منا،
8: وأعطانا
4: على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.
8: آمين.
4: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
8: آمين.
4: لا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.

إليهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة

عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، دين أرسى دعائم السلام. يا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله السلام الذي جعل في ظل هداه ما يجعل الإنسان يعيش آمنا في سربه، مستنشقا هواء سعادته، طاويا صفحات الضغينة، مطهرا روحه من أوصاب الأحقاد. يستحضر كل مؤمن بكل فخر واعتزاز ما أقامه الإسلام من دعائم السلام وما يجسد المعنى الحقيقي لهذه القيمة، وهو يرى بعض مظاهر الاحتفاء باليوم العالمي للسلام، وحيث تتجدد الحاجة إلى استحضار معناه، وليس شعاراته المرفوعة هنا وهناك ولا الكلمات التي تتردد في المحافل. إنها قيمة إنسانية راسخة، هي منهج يحفظ للإنسان أمنه ويصون كرامته ويرعى حرمته وحقه في الحياة. دعائم السلام أقامها الإسلام على أسس متينة من التوحيد والعدل والرحمة. دين كريم في جوهره ومقاصده دعوة إلى السلم، دعوة لإخراج هذا الإنسان من الخوف والبغي والعدوان إلى الطمأنينة والرحمة والأمان. دين جعل العدل ميزانا لا تغيره الخصومات ولا تبدله المصالح والشهوات. دين عظيم ومنهج سلام مع العدل، وليس انتقائيا ولا محكوما بالهوى والمنفعة، فهو دين أمان مع الكرامة، دين رحمة لا تستثني أحدا مهما اختلفت الأنساب والأوطان والانتماءات، ولا يرتضي لأهله أن يعيشوا حياة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، حيث يدعى رفع رايات السلام في موضع بينما تسفك دماء بريئة وتهدر حقوق وتسلب أوطان وتهتك أعراض وتدنس مقدسات في مواضع أخرى. بين ذلك يجعل الشعارات في عجز تام عن ستر التناقض بين الادعاءات والأعمال. وأصدق دعوة إلى السلام هي تلك التي تبدأ من الضمير، فتؤسس للعدل وتحرم الظلم وتصون الدماء وترى الأمن حقا مشتركا للبشر جميعا. هي هداية الإسلام التي لا تخضع لحسابات المصلحة ولا تتبدل بتبدل الأهواء. ارغب إلى الحق الذي يهدي إلى سبل السلام، فبهديه تحلو الحياة وتستقيم على الدوام. لا أمن إلا في ظلال الواهب البر السلام. فهيا بنا لله ربنا، ففي رحابه تسكن النفوس وتصفو القلوب وتخبو نيران الخصام، وهو السلام الذي يفيض السلام.
1: روائع القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة فعلية عطفت على الجملة الفعلية التي قبلها: ولا تقربوا الزنا، والفعل تقتلوا، والفاعل واو الجماعة. ووقفنا عند الكلمة المنتصبة وهي النفس. النفس مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لكلمة النفس. وصلة الموصول حرم الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. حرم فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفعل حرم يتعدى، وتقدير الكلام التي حرمها الله، وذلك المفعول به المقدر هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية حرم الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن محلها محل الاسم الموصول فهي في محل نصب، لأن الاسم الموصول التي في محل نصب. إلا بالحق، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والاستثناء هنا استثناء مفرغ، والمعنى أن ما قبل إلا مفتقر لما بعدها، فإن الفعل تقتل عامل في الجار والمجرور بالحق، إما لكون الجار والمجرور حالا والعامل فيه الفعل تقتل، أو لكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بالفعل تقتل. فالاستثناء إذن استثناء مفرغ، وضابط الاستثناء المفرغ أن ما قبل إلا يكون مفتقرا لما بعدها. بالحق، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الحق اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور بالحق في محل نصب حال، ومعنى الكلام أو مجازه على ما يعبر به صاحب مجاز القرآن: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا محقين. وعلى هذا يكون صاحب الحال واو الجماعة الذي وقع فاعلا للفعل تقتلوا. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين بالحق أو تكونون بالحق. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون حذف ذلك المتعلق به واجبا. ويجوز في حرف الجر وهو الباء أن يكون متعلقا بالفعل تقتلوا: لا تقتلوا إلا بالحق، لا تقتلوا إلا بالحق، أو على تقدير تقتلوا بالحق. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل تقتل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل تقتل.
والجملة الفعلية لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق معطوفة على الجملة لا تقرب الزنا. وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة أيضا جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقفات على بعض الكلمات، ومن تلك الكلمات كلمة الحق، واشتهر أن الحق هنا يفسر بالحالات التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، فإن الجواز يعبر به أحياناً عن الوقوع، أو فإن الجواز يعبر به أحياناً عن الوقوع، وذلك يشمل الواجب وغير الواجب، لأن من القتل ما يكون واجباً، ومن القتل ما يكون غير واجب، وإنما هو عائد إلى الإنسان نفسه أو إلى ولي الدم، إما أن يأخذ القصاص، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يعفو. وقد فسر ذلك الحق بالحالات الثلاث التي يجوز معها القتل، أي يقع معها القتل، وهي قتل النفس بالنفس أو القاتل الجاني، والزنا بعد الإحصان، والكفر بعد الإيمان. وإذا ما عدنا إلى هذا المصطلح فلا بد من الوقوف عند أصله وأصل استعماله، لأن هذه الكلمة قد تكون شاملة لغير هذه الحالات الثلاث. وقد جاء في كتاب العين: الحق نقيض الباطل، حق الشيء يحق حقا، أي وجب وجوبا. وتقول: يحق عليك أن تفعل كذا، وأنت حقيق على أن تفعله، والمعنى يجب أن تفعل ذلك. ونجد أن كلام من جاء بعد هذا العلم الكبير وهو صاحب العين ينصب في الكلام الذي ذكره صاحب العين، ففي الجمهرة لابن دريد: الحق ضد الباطل، فاجتمعت كلمتهم على أن الحق نقيض الباطل، إلا أن عبارة صاحب العين الحق نقيض الباطل، وعبارة صاحب الجمهرة الحق ضد الباطل، فهناك استعمل كلمة نقيض، وهنا استعمل كلمة ضد. ونجد أن الكلام في الإبانة منقول عن العين، وكثيرا ما ينقل صاحب الإبانة عن الإمام الأكبر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقد جاء في كتاب الإبانة: الحق نقيض الباطل، تقول حق يحق حقا، معناه وجب يجب وجوبا، وهذا الكلام هو كلام صاحب العين. هذا فيما يتعلق بهذه الكلمة وهي كلمة الحق. ونعود إلى الآية التي قبل هذه الآية لنقف على ضبط كلمة فاحشة، فإن هذه الكلمة وقعت وصفا أو اسما لجملة من الأمور التي تكون على خلاف الحق، فسمي الزنا فاحشة، وسمي عمل قوم لوط فاحشة، وسميت المعصية أو الكبيرة على جهة العموم فاحشة، كما في قول الحق تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ومن المعلوم أن النكرة في سياق النفي، سواء كان النفي لفظيا أو حكميا، تدل على العموم. والخلاصة أن هذه الكلمة استعملت على جهة العموم ويراد بها

0: يصح أن يوصف بهذا الوصف، وهو وصف الفاحشة. وأفحش في القول والعمل وكل أمر لم يوافق الحق فهو فاحشة. وقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني خروجها من بيتها بغير إذن زوجها المطلق لها. وذلك يرشد أيضا إلى أن هذه الكلمة قد استعملت استعمالات متنوعة في القرآن الكريم. وإذا ما رجعنا إلى هذه الكلمة وهي كلمة فاحشة، نجد أنها ذكرت في كتاب الجمهرة بهذا المعنى، إلا أننا نتنبه إلى أن الفعل ذكره رباعيا فقال: وأفحش في القول والعمل وكل أمر، ولم يقل فحش في القول والعمل وكل أمر، فاستعمله رباعيا. وإذا ما أتينا إلى الكلام في الجمهرة نجد فيه المعنى الذي ذكره صاحب العين، وقد زاد على ذلك فوائد. قال في الجمهرة: والفحش معروف، فحش الرجل يفحش ويفحش، وأفحش يفحش لغتان، وأفحش أعلى وأفصح. والمعنى أن الرباعي هو الأفصح، واقتصر صاحب العين على ما تقدم على ذكر الرباعي، ولم يذكر أنه يأتي ثلاثيا. وإن كانت العامة قد ولعت بقولها أمر فاحش، والمعنى أن الأصل أن يقال أمر مفحش وليس فاحشا، لأنه من الرباعي لا من الثلاثي. وجاء الرجل بالفحش والفحشاء إذا أفحش، وربما جعلوا الفحشاء الفجور، وقد جاء في التنزيل: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. وربما قالوا: جاء فلان بالفاحشة في معنى الفحشاء. وقد تقدم أننا ذكرنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، عن صاحب الجامع وهو الفضل بن الحواري. فقد فسر الفحشاء بأن يكون الباطن مخالفا للظاهر، بحيث يظهر الإنسان الطاعة أو الخير ويبطن الشر، وذلك هو النفاق. فهذا تفسير من التفسيرات لهذه الكلمة، وهي كلمة الفاحشة أو كلمة الفحشاء. ونختم كلامنا بذكر أو بالتنبيه على الكلام الذي ذكره صاحب كتاب الإبانة، والذي سنذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع

العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال

واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عليم.

0: ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: سيقول

لكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون

الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.

0: والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من كتاب الله المبين، تلاوة القارئ شهريار برهيزكار من سورة البقرة من الآية 24 بعد 100 وحتى الآية 62 بعد 100.
3: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
7: أستاذنا،
6: نعم،
7: في أي روضة من رياض التنزيل ستأخذنا جولتنا اليوم؟
6: اليوم نحاول أن نقف بعض الوقفات حول الآية التي تلوناها بالأمس وما قبل الأمس، وهي الآية التي تحمل الرقم 45 بعد 100 من آيات سورة البقرة، وهي الآية التي تتحدث عن مكابرة وعناد أعداء الإسلام لهذا الدين الذي أراد الله تشريف الأمة به، وهم في مقدمة الأمة لو اتبعوه.
8: فهلا تلوت علينا هذه الآية اليوم يا أستاذنا؟
6: أتلوها مجددا إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: ولئن أتيت، خطاب شرف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم تثبيتا له وتسلية لما يلاقيه من عناد ومكابرة الحق من أولئك الذين انتدبوا بل نصبوا أنفسهم لهذا الأمر، لمعاداة الحق وإخفاء الحقائق.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المغزى من إضافة القبلة للرسول صلى الله عليه وسلم مع أن المسلمين مطالبون كذلك باستقبال القبلة؟
1: جميل، أي باستقبال الكعبة المشرفة. تكررت القبلة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيفت إليه هنا تشريفا له أولا، وإشارة إلى أنه هو الذي كان يتطلع أولا قبل كل شيء أن يستقبل بصلاته هو وأتباعه الكعبة. يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي انتظار الوحي من قبل السماء أن يأمره باستقبال الكعبة. ثم وعده الله بقوله: فلنولينك قبلة ترضاها. ثم أمره الصريح بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأضيفت القبلة إليه تشريفا أولا له، وإظهارا لشأنه، وأنه هو الذي كان يتطلع إلى أن يؤمر هو وأتباعه باستقبال الكعبة المشرفة بالصلاة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تعالى: ما تبع قبلتك؟
1: المراد من ذلك نفي أن يتبع هؤلاء المعاندون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يتبعوه في الأصول فضلا عن أن يتبعوه في الفروع، فاعتقدوا أن الله ثالث ثلاثة، فقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، واعتقد النصارى ألوهية الثلاثة عيسى ومريم مع الله سبحانه وتعالى. جل الله سبحانه: ما من إله إلا إله واحد. والله يقول لهم: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. هؤلاء لو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل آية ما تبعوا قبلته، لأن قصدهم قلب الحقائق وتشكيك المسلمين والطعن في هذا الدين.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نعرب الجملة التالية، وهي قوله تبارك وتعالى: وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض.
1: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أولا قال الله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم. نقول عن الواو:
0: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: عطفت الجملة المنفية على الجملة المنفية السابقة: ما تبع قبلتك، فهي في حيز جواب القسم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. نقول عن كلمة ما:
2: حرف نفي يا أستاذنا.
1: نعم، دخلت على الجملة الاسمية، فهي حرف نفي، وهي في الوقت نفسه عاملة عمل ليس.
0: عاملة عمل ليس؟
1: نعم، بدليل وجود الباء في خبرها، فهي عاملة عمل ليس، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فأين اسم ما يا سالم؟
2: أنت يا أستاذنا، وهي ضمير رفع منفصل مبني على الفتح.
1: جميل، أنت في هذه الجملة هي اسم ما مبني على الفتح في موضع رفع.
0: خبرها بتابع يا أستاذنا.
1: أصله: وما أنت تابعا قبلتهم، ولكن جر بما الزائدة لتوكيد النفي، فالفتحة هنا أعني فتحة النصب منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للباء، وهي الجر في تابع، وما أنت بتابع. نعم،
2: قبلة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة،
1: مفعول به لتابع، لأن تابعا اسم فاعل ينصب المفعول كما ينصبه الفعل. قبلة مضاف،
0: والهاء مضاف إليه،
1: والميم علامة للجمع، والهاء يكون مبنيا في موضع جر لأنه مضاف إليه. وما بعضهم بتابع قبلة بعض.
2: الواو هي عاطفة يا أستاذنا،
1: عطفت الجملة التي بعدها على الجملة التي قبلها لتكون الجمل الثلاث في موضع جواب القسم في قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب إلى آخره، فالقسم منسحب على الجمل الثلاث إذ هي كلها جواب القسم، ما تبع قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ماذا نقول عن كلمة ما؟
0: حرف نفي عامل عمل ليس يا أستاذنا.
1: أين اسم ما؟
2: بعض يا أستاذنا.
1: وبعض مضاف،
2: والهاء مضاف إليه،
1: والميم علامة للجمع. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، بتابع نقول عن تابع هو خبر ما، والباء زيدت لتوكيد النفي. قبلة
0: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
1: أين عامله؟
2: تابع يا أستاذنا.
1: نعم، وما بعضهم بتابع قبلة، وقبلة مضاف،
2: وبعض مضاف إليه،
1: وما بعضهم بتابع قبلة بعض. انتهى إعراب الجملتين.
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم؟
1: الخطاب نص في أنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الخطاب السابق له في قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، إذ هو المبلغ عن ربه صلوات ربي وسلامه عليه، فهو الذي يأتي بالآيات من عند الله سبحانه. وما أنت أي يا محمد بتابع قبلتهم.
0: أستاذنا.
1: نعم.
0: لماذا وجه الخطاب مرة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم، مع أنه استقبل بيت المقدس أولا؟
1: جميل. وما أنت بتابع أي مستقبلا، ولم يكن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم البيت المقدس بصلاته اتباعا لهم، وإنما ذلك بأمر من قبل الله سبحانه ليمتحن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أتباع الرسول. ولذلك قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
0: إلا لنعلم من يتبع الرسول
1: ممن ينقلب على عقبيه. فهؤلاء الذين يتبعون قبلته حينما كان مستقبلا بيت المقدس، هؤلاء صنفان.
0: هم صنفان؟
1: نعم، صنف مؤمن به حقا وهم أتباعه حقا، وصنف آخر نافقوا فاتبعوا هذه القبلة لأنهم يقولون اقتدى بنا واستقبل قبلتنا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الأخير حيث أمر باستقبال الكعبة ارتد هؤلاء فانقلبوا على أعقابهم، فظهر المحق من المبطل.
2: أستاذنا.
1: نعم.
2: يبدو أن وقت جولتنا لليوم قد انتهى.
1: إذا انتهى وقتنا اليوم فلنستدركه من الغد بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: مستمعين الأكارم، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد عبد الحليم الصباغ، قتلوا علينا من الآية 47 من سورة المائدة وحتى الآية 58 من سورة الأنعام.